ومفيش وروح عد أوراق.

زندنا زندنا.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM ديما معاك توا ماضي ساعتين على MFM.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

FM Tunisie.net, على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

ام و ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

مولات الخلة الخمرية هي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي.

0: على جوادي كل عادة نبحث على القسم بسعادة خرجت على جوادي كل عادة نبحث على القسم بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار رمحتك بيا صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار رمحتك بيا شبحت بعيني قدا الحمادة شبحت بعيني قدا الحمادة شبحت بعيني قدا الحمادة حليلي نبلة ترشقت فيا
1: هي
2: هي ولات الخلة الخمرية
1: هي
2: هي ولات الخلة الخمرية رسم قروني نصيد في الغابة صادتني هي رسم قروني نصيد في الغابة صادتني هي.

0: حاش عليا. قال لي وصف لي اش حسيت وما تدركش حاج عليا. قلت له على غفلة تكويت, قلت له على غفلة تكويت, قلت له على غفلة تكويت, كوتني من الجنة حورية.
1: هي ولات الخلة الخمرية,
2: هي
1: ولات الخلة الخمرية.

0: هشوتني وما نعرفش علاه. صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا. صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا. قلت له خلي دواك الواه, قلت له خلي دواك الواه, قلت له خلي دواك الواه ومد ويديا. كان هي
1: هي
2: هي هي ولا تخلى الخمريه,
1: هي
2: هي هي ولا تخلى الخمريه.
0: خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولاة الخلة الخمرية.
3: أما فهم تسمع الموجة.

روحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي من عزيزها.

5.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أكن من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

أنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا

الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.

ذلكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم

فامتحنوهم. الله أعلم بإيمانهم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا

0: ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله.
1: توا الستة متاع الصباح على مفاهيم.

0: الشباب الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين؟
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
2: إيه
1: حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: إسباس وهيبة رمفاعة مجزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.
0: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
4: مبروك لكل ولادنا الادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
5: Retour du programme sur votre radio. MFM.

صباح الخير، أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. اللهم في هذا الصباح السلام والأمان والسعادة الدائمة، اللهم النصيب الجميل من كل خير، اللهم جبرا واستجابة ومغفرة. اللهم في هذا الصباح صباحا يسيرا زاهرا بالخير محملا بالفرح، واجمعنا يا الله دائما على الخير. صباحكم خير وإشراقة ودلال، وصباحكم توفيق وطاقة إيجابية. الثلاثاء 23 جوان 2026 الموافق ل 8 محرم 1448 هجري. صباح يتجدد معكم ولقاءات تتجدد معكم، وكالعادة نوضوا بدل المود، البرنامج الصباحي اللي تعودتوا به ماتينال نوضوا بدل المود على أمواج مفاهم 105.5 أما فهم بلوس، صفحتنا الرسمية للتواصل معنا. جمرة من أمام الميكرو، معسسي في الكوتي تكنيك والإخراج صباح الأنوار يا سي معز. صباح الخير، وإن شاء الله صباحك يكون بكل خير، وإن شاء الله ربي يعطينا الصحة ويعطينا أكيد احنا نقول السعادة راحة البال التوفيق، وإن شاء الله ربي يعطيك من الأرزاق ومن البركة يا معز. هاني دعيت لك دعوة على الصباح، نستاهل حويجة بعد، جيب لي قهوة بعد، صحة قهوتك، صحة قهوتكم وصحة صباحكم، وإن شاء الله يا ربي تكونوا لباس وبالتوفيق زادة لوليداتنا اللي على اليوم الثاني على التوالي يكملوا في مناظرة السيزيام. إن شاء الله ربي نجحهم وربي وفقهم، وإن شاء الله يا ربي تكون مكللة ليمتي هذوما بالنجاح والتوفيق. النجاحات مميزة والنجاحات محلاها، والنجاحات رانا كي نقولوا فرحة النجاح لا تعوض ولا تقدر بثمن. اليوم باش ناخذوا عبر الهاتف بنت اسواس اكودا، بنت قراء اسواس اكودا، اليوم باش تكون حاضرة معانا عبر الهاتف نوال الحاج عمار، وباش نحتفلوا مع بعضنا وباش نحكيوا معاها شوية. هي شعبة اداب وخذت البكالوريا، واول نجاح يحتسب لقراء اسواس. اكيد احنا نحبوا معاهم ونحبوا نكونوا معاهم، وباش تكون معانا عبر الهاتف. كذلك باش تنورنا ابطلتها دعاء بن زيد، بنت الشابة اقتصاد وتصرف اللي خذت البكالوريا بتميز الأولى جهويا 18-87. باش ينورنا كذلك بطلته في استوديواتنا عمر المكشر، وهو شعبة رياضة بمعهد الشابة كذلك 17-23 وكذلك الأول جهويا. كيف كيف باش تنورنا ابطلتها المزيانة أكيد رنا دياب كذلك. رنا هي شعبة آداب من معهد سيدي علوان 16-54 وكذلك الأولى جهويا. لما ينالكم الويلة والممتازين، على خاطر احنا ماذا بينا نثمنوا النجاح ونشاركوهم الفرحة ونقولوا لهم يعطيكم الصحة، وكذلك يكونوا حافز ويكونوا قدوة، خاطر ما فما حتى شيء صعيب، كل حاجة بالمثابرة والتعب والخدمة والقراية الجدية نوصلوا إلى نتائج مزيانة. برشا تفاصيل لليوم، وفرحانة برشا كيكونوا معايا، وكل إنسان اليوم نجح، كل تلميذ نجح كي قتلوا باش تجيب حذانا قلي بكل سرور، وكان الحقيقة فرحان وسعيد. إن شاء الله يا رب نكملوا الاستضافات هذية ونكملوا الناجحين الكل. احنا عنا ما شاء الله برشا جهويا، معناها من كل شعبة عنا، وعنا وطنيا زادة اللي شرفنا بالحضور البارح، وألف مبروك للناجحين. إن شاء الله نكملوهم الكل، والاستضافات تكون دائما اكسكلوزيفمون في إذاعة MFM. عنا ثلة زادة مميزين ناجحين هما بالنسبة لنا زادة، اللي عاونوا فينا ديما باللي كومنتير، واللي ديما يكتبوا لنا الصبحيات المزيانة، واللي ديما يعطيونا الطاقة المميزة والطاقة الإيجابية. أكيد الطاقة الإيجابية تلقاوها على أمواج MFM 105.5. للي مازال ما دخلش، وللي مازال ما كتبلناش، وللي مازال ما سمعناش، أكيد يلا أكيد البرنامج بدأ، واليوم برشا نجاحات نحب نشاركوا المستمعين فرحة الصغيرات، فرحة الأولياء، وفرحة العائلات التونسية. على الإسكندراني صباح النور والسرور، وإن شاء الله نهارك مزيان. شكرا لكسي على الدنيا جميلة بأيامها وبناسها، يعطيك الصحة.
إكرام بالرمضان بمعانيها السامية جميلة بالقلوب الغالية اللي تبث فينا الأمل وتشعرنا دائما بالود والمحبة، سلاما على البشر الحقيقيين الذين يؤمنون أن الطريقة الوحيدة للحصول على الحب هي تقديم صباح الورد وعطرة. شكرا ليك وصباح الحب ليك يا إكرام، منورة جميرة نورك يا إكرام. عيش أختي أسيف قي سليمان، صباح الورد والياسمين لأحلى أما فام وصباح العمل والنشاط والنجاح. شكرا تايسيا وميرسي بوكو على الصبحية الحلوة المزيينة. صباح الورد لسيمو عز، وربي يوفقك ويعطيك الصحة وراحة البال من إكرام بالرمضان يا سيمو عز. إذيش نعملك ميكرو دورينا فونش تولي تجاوبهم انت يا معزة، اللي كونساكري لك انت يلزمك انت تجاوب هكا ولا هاني توقيني. قالك معز عيشك وانت بالأمثل يا إكرام، نعم نخدم مرسول يعني اليوم بيناتكم. ابتسام بن حمدة، صباح الخير تقول لنا، وأسأل الله في هذا الصباح أن تمنحني الصحة والعافية وتبعد عني هموم الدنيا وارزقني البركة في رزقي وتيسيرا في أموري واجعل هذا اليوم بداية لتحقيق ما تتمنى. ربي يعطيك ما تتمنى وربي إن شاء الله يجعل لك في كل خطوة أكيد نجاح وتوفيق وسعادة كذلك يا ابتسام، نورتنا بطلتك. عيشوشة الزويلي تصبح علينا، الصباح هو نكهة البدايات الجميلة، ونكهة البدايات الجميلة نبدأوها معاكم وسعداء جدا بالنكهة المزيانة اللي ترافقونا بها، وأحنا نكون سعداء ياسر ياسر بطلتكم تعليقكم تفاعلاتكم بآرائكم، حتى كي تطلبوا منا أغاني نسعاو باش نلبيو ونلبيولكم رغباتكم الكل. عيشوشة تقول صباح برائحة القهوة والياسمين، وليس هنالك أجمل من أيام نبدأ بها صباحاتنا بتحية رقيقة ممن نحب أن نبادلهم نحن إياها. صباح يختلف نوره وتتفتح وروده وزهوره وتبشرنا بالهناء طيوره. صباح الخير والسرور، يعطيك الصحة عيشوشة طلتك المزيانة. صباح الأنوار بركات حنين، صباح الورد جميرة، صباح الخيرات وصباح الإشراقة يا حنين، ومرسي بوكو على الطلة المميزة المزيانة. تقول تحية لريهام بركات بنجاحها في الباك، ألف مبروك النجاح وإن شاء الله عقب الماء أهم، وإن شاء الله مبروك عليكم الفرحة ودائما من حسن إلى أحسن، والعقبة الخطوات الجاية وتروها إن شاء الله وتفرحوا بها بالتخرج. ألف مبروك لريهام بركات، محليها فرحة نجاح معز، محليها بالحق محليها. اللي يحب يعمل ديديكات متاع نجاح مرحبا، احنا مستعدين باش نشاركوكم فرحتكم ونشاركوكم اكيد تهانيكم ونبداو سعداء برشا بفرحتكم. لذا ديما 105.5 ما تبدلوهاش، MFM بلوس اقعدوا اسمعونا، فاصل وراجعين.

متواصلين معكم أعزائي المستمعين ونشوفوا أحوال الطقس. طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا، ثم تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، وتشمل محليا الجهات الشرقية آخر النهار. تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، وتكون درجات الحرارة بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم الصبح كانت 3:08 دقائق الظهر إن شاء الله، نص نهار 28 دقيقة العصر، 4:13 دقيقة المغرب، 7:45 دقيقة أما العشاء، 9:35 دقيقة شروق الشمس، 5 متاع الصباح، أما الغروب سيكون 7:43 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معكم وطاقتنا الإيجابية بعد شوية.

0: وريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الاكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. اسمع الموجة.

اسمع الموجة.

0: تكون على الـ MFM.
1: صباح الأنوار وصباح التجديد، صباح الطاقة الإيجابية وصباح الأخبار الإيجابية. إن شاء الله تكون أخبارنا في الأبراج مميزة، هكا ولا معز؟ نسمع الأبراج. صباح الأنوار وصباح الانتعاشة والحمل، وبداية مميزة وانتعاشة مميزة، وضوح في الرؤية، وضوح في كل المسار المهني بالنسبة للحمل والخطوات تكون مكللة بالنجاح. كل خطوة مكللة، كل خطوة فيها إثبات للقدرات الجميلة جدا، وكذلك فما برشة توفيق وفما برشة انتعاشة وفما برشة إيجابيات للحمل. الثور عمل نجاح وتألق، قاعد تخدم وقاعد تبدع يا ثور، لكن نسي روحك، مسيرتك باش تكون دائما مميزة وباش تكون دائما متألق يا ثور. لازمك شوية راحة ولازمك شوية هكا هدوء، اعمل هدنة، راحة نفسية، استجمام، ورتح لك البدين هذاك باش بعدك المخيخ ينجم يخدمكم يلفو. نعرفوك صاحب أفكار وصاحب مقترحات رائعة. الجوزاء حماس، عزيمة قوية في العمل، أفكار غير مسبوقة، تطوير الاستراتيجية واللي تخلي المجالات قاعدة تنفتح قدام الجوزاء. كل خطوة بالنسبة للجوزاء مدروسة، وساعات تجيك الخطوات اللي غير مدروسة وتكون خير من المدروسة، يعني حتى للصدف تلعب صدفة مميزة في حياتك يا جوزاء، وتكون عندها وقع إيجابي جدا، حظ سعيد. يا سرطان، أسلوب مرن ومميز في العمل يخليك قادر على احتواء الجميع، يخليك اليوم ما شاء الله عليك تفهم كل شيء، يعني إنسان ساعات زادة تفهمه من عينيه، تلمو أنت اليوم هادئ وتخمم بحكمة وتكون حكيم في كل القرارات وفي كل الاتصالات. موعد مع التميز والنجاحات للأسد، وخاصة قادم على فترة مميزة، فترة إيجابية، احرص باش تتعاون مع الزملاء، واحرص يا أسد باش ما تخلي حتى حد ويعني أكوتي وما تقصي حد، خاصة في مجال العمل، لأن التعاون هو اللي باش يكون لك نجاح ونجاح غير متوقع. العذراء، نهار تركيز وتنظيم وتعاون مختلف، فما نظرة مختلفة يتعامل بها قاعد العذراء، وفما نظرة مختلفة لكل الأمور. نجم نقول لك كفاءة مميزة، رتب الأولويات يا عذراء باش تكون دائما مسار مغير رجعة، يعني تقدم مغير ما تقف. ميزان، فرص تعطيك مساحة أكبر للتواصل مع أشخاص يخليوك تضيف وتقدم دعم، راحة بال مميزة، وكذلك النجم نقول للأيامات الجاية تعطيك مش مساحة للتواصل مع الأشخاص، تعطيك مساحة أصل باش أنت تقول اللي مقلقك وتعمل اللي أنت تحبه يا ميزان. فترة مميزة قادم عليها، وفترة فرح، فترة مفاجآت، فترة أخبار مميزة، حذر لي روحك. عقرب، إيجاد الحلول العملية هي مهمتك اليوم. الحقيقة اللي يصعب عليه حاجة يتكى على العقرب، واللي تصعب عليها يعني معلومة زادة مش باش يفهمها يمشي للعقرب، واللي ما ينجمش خدمة يمشي للعقرب. استشارة عندكم العقرب اليوم، استفادة من كل الخبرات ما شاء الله، والخبرات هذه تكون مميزة وتكون زادة تعطي في الشحنة والطاقة والتميز في مجال خدمتك اليوم، ممتاز يا عقرب. قوس، نهار مناسب باش تفكر وتطور الأسلوب، حماس غير طبيعي، اليوم تتألق وتعمل بكل روح إيجابية يا قوس، واليوم تخلي بصمة اللي عندك برشا ما خليتهاش، اليوم تكون تعمل بكل حب وقادم على العمل بكل فرح وبكل بهجة، واليوم القوس يكون مميز. يا جدي، قدم قاعد تقدم تدريجي في عديد من جوانب الحياة، قدرتك على العمل بصبر والتزام هما اللي يخليوك الحقيقة ملتزم ويخليوك عندك أكثر طاقة للصبر. احنا الصبر معروف يعني جدي سي صبر، لكن العلاقات مع المحيط قاعدة تشهد اون كونتر بارتي، شوية حالة من التفاهم، قاعدة فما شوية دعم متبادل، هكا تحس فما تنعويشة لمحالة. الدلو. نهار مناسب برشا للاستفادة من الأفكار المختلفة، تطور في جوانبك المهنية بكل دقة، وتسعى زادة باش تكون الجوانب الملم بها أنت ناجحة 100%. الدلو اليوم ما يرضاش أقل بالمية بالمية. حف سعيد يا دلو. نختموا بالحوت والفرص الإيجابية اللي تساعد الحوت على تحقيق الاستقرار والنضج والتفاؤل، وعندك تفاؤل تجاه المستقبل كذلك، نظرتك الإيجابية وحلمك المتواصل بأن الغد أفضل هو أكثر أسباب النجاح بالنسبة ليك يا حوت. مازلنا موصلين معاكم اكيد، مازلنا وباش نستفتحوا مره اخرى نجاحات البكالوريا ويكونوا المتالقين المتميزين معانا. نستقبلوا بعد شويه معز. شوش نسمعوا اول فاصل موسيقى؟ سيدي منصور. بديناها بالايجابيه والجو، نشيخوا مع صبر رباعي هكا، صبر رباعي وراجعين.

0: بوبا.
1: مبروك لكل ولادنا الادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملتاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
2: Retour du programme sur votre radio.

0: الفرحة جمعتنا أكيد على أمواج أم أف أم. صباح النجاحات، صباح التألق، صباح التميز. اليوم منش نحكيه على تميز عادي ومنش نحكيه على نجاح عادي. اليوم سعيدة جدا باستقبال أحلى إلاف إلاف زويدي، الحقيقة كانت متألقة ونجحت بامتياز في شعبة العلوم التقنية. اليوم سعيدة جدا باستضافتها بحذية 18-47 بحذية اليوم. صباح الأنوار يا إلاف. صباح الورد، صوتك مبحاح، اسم على بنتي. سهريات وفرحة أكيد، ذيك فرحة العياد، عياد كير شفت 18. صباح الورد وألف مبروك التميز، ألف مبروك مبروك التألق. لاباس؟ اي شوية خذوك بالعين انت تقول. إلف تميزك وتألقك كنت تستنى فيه؟ فرانشمون
1: والله الحق
0: ما كنتش تستنى.
1: اني كي حولت للتقنية، اني دوزيام سيونس.
0: انت دوزيام سيونس؟ اي
1: مشيت تروازيام تكنيك، الحق كنت معاملة على هيك. انا ما كي عديت دفوارات الباك ما كنتش، كنت مسخايب سيزة قوية.
0: معناها كي عديت الدورة الرئيسية كنت سخايل 16 قوي، جبت لنا 18 قوي.
1: الله برسمي أصلاً
0: ما شاء الله،
1: خاطر ما تعديوش كيما نحب وقتها قعدت.
0: معناها أنت حسيت روحك ما عديتش كيما أنت، ماكش راضي، ما عملتش الكوريكسيون، معناها ما روحتش بالبريون.
1: شفت
0: إي
1: ما إني كنت خايفة من ماتيارات سكوندير،
0: إي ماكش طيارة في اللي ماتيار الأخرى. اي انت معناها متميزه في المواد الاساسيه، الاخرين كنت خايفه منهم. يا اخي ربي معناها ما خيبكش، وكنت سعيد وقيت قريت تعبت.
1: لا اني من اول عام نقرا الحمد لله.
0: الحمد لله متميزه في وسط العام.
1: اني ثانيه نتاع الكلاس،
0: ثانيه نتاع الكلاس ومش متوقع 18 ما شاء الله لبنتي متواضعه.
1: الباك بلون زاد جي سهل حق،
0: اي
1: جبت فيه 17 معناها
0: بارك الله. قلت هذاك هو
1: الباك يجي اسهل من هكاك معناها
0: هذاك عليها. ريت كلي حسيتك معناها كي عديت الدفوارات فما حويجه تقول لك لا لا لا لا نعم ما نتصورش باهي باهي باهي اما ما نتصورش هكا واش اي الميساج انت بعثت ولا شكون بعث؟
1: لا كان
0: اني كان انت تبعث مسيطره. باهي كيفاش فقت بالميساج؟
1: والله اني الحق بعثت روتا صحابي كل رفيم ادمية ادمية
0: وتسمع في الزغاريت،
1: واني شاد التليفون ونستنى ما لقيت شيء. قلت شبيه مو اني بعثت روتار، نعرف بشي تيني روتار، اما جيت روتار ياسر.
0: ايه
1: صحابي كل ادميم يبعدوا في مساجاتهم وكل.
0: وقتاش سمعت الرجل تا إلاف؟
1: العشية وقت اللي هبطت.
0: ايه هي بديت تقريب مع الاربعة الخمسة خمسة واربع حكاية الستة يقول معناها بعد ساعة غير ربع. يا ناري على هذيك الساعة غير ربع تعديها قد
1: ونهار كامل تعدى
0: قد. اما حسيت كيفاش تعدي لك صباحك وكيفاش تعديت الساعة غير ربع هذيك؟
1: والله نهار كامل واني شادة التليفون دور بيه، هو اني اصلا ملي كملنا واني ستريسي عليها الحق.
0: ايه
1: كوريكسيونيت نتفرج عليهم ودخلت بعض.
0: اي شو عملت؟ شو عملت باش تنسى هيك باش نهار باش النهار يقصار ولا ما قصارش؟ مشيت رقدت ونجمت ترقد؟
1: قالوا ما تساع، قالوا ما داي ما عطيتش، قالوا غدوة الصباح برا ما عاد كنت نرقد على ربي
0: وعلى ربي.
1: ما داي فقت قعدت نستنى مره اخرى.
0: اي فقت قيت تجميع سي صحابك
1: اي نقام هبطوا ادمي وكل واني ما وصلني شيء، هذا قعدت نستنى
0: تستنى. وقتاش بعثت الميساج انت؟ نهار الخميس بعثتها،
1: نهار السبت في الليل معناها قبل نهار الجمعة،
0: نهار الجمعة في الليل معناها هما خاطر يبعثوا لي زي سميس من الخميس. دونك جيك رتار هذاك علاش. يا لطيف. أما بعد التأخير كان بنتيجة كيريت الميساج. وصف لي وصف لي من ذي راني عايشة معاك اللحظة الحقيقة كي جيك الميساج.
1: قعدت نعيط من بعد قعدت نبكي الحق تعرف
0: تعيط تعيط وبعد تبكي.
1: ما في زغرت حد يسخايبوني جبت خايب على خاطرني قعدت نبكي. خافوا
0: زغرتت على روحها إلي بمسيكنا. يعني أنت تلموم معناها ما صدقت، أنت شفت المعدل قمت تبكي.
1: ما صدقتش نسخيب منه الماتير، إني خاطر ماتير برانسيبال حق حاطة معناها نجيب فيهم تزويت حاجة.
0: أي
1: منه نسخيب ماتير معناها عادي مفضل لي رافة قاعد نقرأ فيه ونعود.
0: أي بعد أنت وقتها في السالة معاهم ولا دخلوا لك يا كي بكيت في السالة؟ أي شافوك تبكي دخلوا بعضهم
1: يقولوا
0: شبيك يا اخي
1: شبيك شنو صار
0: وبعد هما سكتوا ودي خمت زغرت
1: هو سكتوا خذوا التليفون وي قلت نزغرت على
0: راح احلى فرحه. رياكسيون تاع ماما رياكسيون تاع بابا كيفاش كانت؟
1: نورمالمون
0: نورمالمون فرحانين. اعطيني رياكسيون وقتها.
1: الناس كل تبكي، عائلة بكية، احنا الناس كلها
0: عائلة بكية. هي الفرحة تبكي، هي الفرحة تخلي الدمعة، ديجا دمعة الفرح ماذا بينا راهي تكون موجودة في الديار الكل وموجودة عند العباد الكل، خاطر معز هك الدمعة متاع الفرحة ماذا بينا الناس الكل تدمع بالفرحة الحقيقة. وبعد الغسرة اكزاكتومون اي
1: وزيت تلقى صحابك ناجحين بالباهي.
0: الكلهم ناجحين بالباهي.
1: احنا كلاسنا كل ثلاثة باك كونترول.
0: اي الحمد لله.
1: وعنا نوتات باهيين زاد عنا ديزبيت اخرى في الكلاس وعنا ديسيت وخصوص ديسيتات.
0: اما انت كنت متميزة بالفاصل.
1: اي بالفاصل.
0: اي يعطيك الصحة يا إليف. كيفاش كان عامك؟ كيفاش كانت دراستك؟ كيفاش كان مجهودك على طيلة العام؟ كيفاش اليوم خاطر كلامك مهم حتى للي قادمين على دورة المراقبة دورة الأبطال، حتى للي قادمين ومتحضرين إن شاء الله على بكالوريوس العام الجاي.
1: بديت نقرأ من أول عام، إيه دخلت متحمسة معناها أول عام دخلت بريتم نقرأ ومعي أصحابي نقرأ أون جروب الحق.
0: أي
1: وكلنا برسك كيف كيف فرد
0: الحمد لله. يعني القراية أون جروب ويل متك
1: يعني خاطر مستنسة ما نقراش في الدار.
0: أي
1: هذا كان كي نخرج نقرأ مع أصحابي وكل
0: تستفيد
1: صحيح.
0: أي
1: بعضنا وإحنا كل واحد باهي في حاله
0: تعاونوا بعضنا حتى الحاجة اللي تصعب عليك أصحابك يفهموا هيلك والعكس بالعكس أنت زادة تتعاونوا. برافو. والجمعة الأخرى كملت تقرأ معاهم ولا وحدك؟
1: آخر جمعة صارت لنا مشاكل في الدار، ما قريتش في البريود ريفيزيون من الباك بلون بريود ريفيزيون يمشي ليتيودات وبرا
0: لاباس
1: الحمد لله.
0: الحمد لله معناها مشاكل عائلية ومعناها ما أثرتش عليك.
1: لا
0: سبحان الله والله شو رغم
1: من اول عام معناها ايه؟ من قبل اللي قاري جوست هكا في تقرا كورات ولا تريفز اللي
0: ايه؟ من الباك بلون حتى لوين ما قريتش
1: حتى الباك برانسيبال جوست معناها نمشي ليتود
0: وكهو وتميزت ما شاء الله على بنتي. يعني قرايتك نتاع مدى الاشهر نتاع السنه الدراسيه هي اللي ميزتك وهي اللي فادتك. ريتك التواصل هذاك حتى الانسان كيف تجي لا قدر الله معناها مشكل ابتلاء كل اللي يخليه ما ينجمش يقرا كل الحاجات هذيك تنفع وقتها. يعطيك الصحه
1: وهو حق بروفيتنا به زاد في اليوتيوب
0: وكل شيء. اي واللي يميز الحقيقه اليوم إليف معهد طاهر صفر معناها اللي السنه شهد بالحق دوره مميزه، دوره رئيسيه، كان تنظيم محكم، كان بالحق كان اجواء مميزه
1: حتى العصبيه حق يعطيك الصحه تخرج من دوار الطاقه الناس كل تسال شو عملت وكل حق ليسي
0: من المدير لكل الإطارات يعطيهم ألف صحة. تعمل لهم ديديكاس واجب راه كولا حاشمة إليف تاخذوش عليها ديديكاس تشكرهم من المدير للإطارات للي نجحوا الدورة هذه باش اليوم إليف تتميز وتتألق.
1: نشكر مدير المعهد سي فارس جبالي على
0: على التنظيم المحكم. نعاونك نعاونك والله إني لنش نعاونك إليف يا مزيانة كل الإطارات الساهرين من إدارة
1: ويعطيهم صحة ولا حتى كي يدخل لهم ديخ والحاجة طول يجيبوا لك حاجة تأكلها
0: ولا يعطيهم الصحة. وهذا الحقيقة شهدت بها المندوبية اللي ياسر تشكر في معهد الطاهر صفر وأحنا نوجه له تحية كبيرة. فارس الجبالي المدير على رأس القائمة وأكيد كل العاملين معاه كل الإطارات كل اللي سهروا بالحق الحق على الدورة، وإن شاء الله يا ربي زاد الدورة المراقبة تكلل بالنجاح، وإن شاء الله يا ربي اللي أصحابك اللي ما نجحوش يلتحقوا. إلف، أنت اليوم علوم تقنية متميزة في الباك، اليوم النتيجة هذه قلت لي ما كنتش متوقعتها، الحمد لله يا ربي أنت متميزة، كي تقول لي 17 معناها تلميذة جد مميزة وجد ممتازة. اليوم في بلاستيك شنو تقول لأصحابك اللي ما حالفهمش الحظ في قسمكم؟ راهو كي انتم قديش في القسم؟ 27 ثلاثة كنترول. أيوة. كل نجح ما شاء الله. شو تقول لهم ثلاثة أصحابك هذوم؟
1: ما تخافوش وما فيتكم شيء، معناها قدرة ربي تسلكوها
0: هو كنترول بوزيتيف جو بونس، معناها نجموا يلحقوا.
1: اي بالطبيعة، معناها ما تخافوش ما فيتكم شيء، ان شاء الله قدرة ربي
0: تسلكوها وتلتحقوا بالركب، وقتها عاد تحقوا النجاح 100% في القسم
1: إن شاء الله.
0: اللي ساعات ما يصيرش راهو، أما كيف يصير تكون حاجة مزيانة برشا. كنت متميزة من أول السنوات الدراسية بالنسبة ليك، من الابتدائي من الإعدادي للثانوي؟
1: لا الحق في البريمير تتخص تقبل
0: أي معنى على مدى
1: مدرسة كنت عادية
0: عادية جدا. أي وبعد؟
1: بعد في الكوليج فما طلع
0: نقلة.
1: اي صحيح، أنا بعد في البريمير الحق عاود تحت خاطر وقت حطونا في كلاس بيلوت وبرشا
0: ما نجمتش روحك.
1: صحيح هكا، ومن بعد كي توجهنا دوزيام سيونس وواحد
0: بديت تفهم
1: بديت نفهم صحيح هكا. يعني اصلا حتى كي كنت باش نمشي تكنيك البروفيت قالوا لي لا، اما يعني الحق شد
0: انت تحب. شنو قالوا لك باش نصحوك بروفيتك؟
1: بالمات
0: اي،
1: على خاطر اني وقت جايبه باهي في المات والفيزياء هكا. هذا ماني الحق
0: مسيش نسألك قد جبت في المات
1: في
0: اي في الباك في الباك
1: 18 75.
0: ما شاء الله، معناها مش غلطين. والتكنيك
1: 19
0: بكل تواضع ما شاء الله عليك يا إلاف، نورتنا اليوم. اكيد اليوم نجاحك نجم تهديه، والنجاح الفرحة والتميز والتألق، أكيد كل إنسان ناجح يقول نهدي نجاحي الإنسان معين. ليش كون تهدي نجاحك اليوم يا إلاف؟
1: يا العائلتي ما وبابا
0: على رأس القائمة ذوك
1: وفيدي اللي
0: عاوني. نسمي مالا اليوم انت جاية بفرحة وجاية باش تكرم زادة، خاطر اليوم إلاف كي تنجح اكيد وراها جنود، اكيد وراها وقفة، اكيد وراها اساتذة يعطيهم الف صحة اللي عاونوك واللي وجهوك زادة. معناها كيفاش نجم تقرأ وشنو تقرأ وبرشا حاجات مميزة.
1: مسيو حسن بروف الميكانيك، مسيو اكرم بروف فيزيك، و مسيو معز الكتريك، و مدام نعيمة، و مسيو عامر مات.
0: يعطيهم
1: الصحة والله، من أحسن البروفيت الحق اللي قريت عنده.
0: يعطيك الصحة.
1: وصحابي تبع والله في ليسيمون باش ندير راديو قاعد يقولوا لي ديديكاس
0: ديديكاس. هي تحب تسمي سمي مثالش راه سمي خذ راحتك.
1: ونشكر هذوما اللي قريت معاهم في وسط العام، مريم بن جاد، لؤي، ورامي، وصحابي الاخرين كل
0: حتى كان ما ايه بربي خاطر هي مسيكرة والله. ايه ليه مثالش هي والله اني معاك الغدوة خذ راحتك يا إيلي. مش كل نهار اللي ما نكرمه الحقيقة، ومش كل نهار باك، هي مريرة في العمر البكالوريا ناخذوها، وكي نتميز ونتألق لازم كل حاجة تاخو حجمها وتاخو بلاصتها. تحيتك اليوم اكيد باش تعمل تحيه، واكيد اليوم نخلي لك كلمه الختام. محلى اللقاء معاك وان شاء الله ربي يوجهك خير، لكن سؤال قبل ما نعطيك كلمه الختام، شنو ايه شنو ناويه معناها الخطوات الجايه؟
1: هنسه
0: باني كي نقول الخطوات الجايه برشا يقولوا نخمم نخرج. تخمم تخرج ولا تقعد في تونس؟
1: نعرفش حق، مازلت ما خممتش، ما عنديش فكرة عليه التوجيه،
0: مازلت جديدة في الدومي أكيد جديدة
1: مازلت ما نعرفش، ما كان فما بوسيبيليتي
0: الأكثرية أنت وتحب تخرج. كفاءتنا طايرة يا إلاف. أسمعني مثالش أقرأ مرجع لتونس أقرأ وتميز مرجعنا إن شاء الله. كلمة الختام يا إلاف.
1: الحمد لله يا ربي
0: مثالش كلمة ختام، وزيد شجع أصحابك وإن شاء الله ربي يوفقهم في دورة الأبطال.
1: بيه إن شاء الله أصحابي اللي يزيلوا كنترول ربي معاكم، وما ما تخافوش معناها والله ربي تو نحلها وبقدرة ربي يجي سهل.
0: محليك محليك محليك ليك قتلك ما تخافوش بقدرة ربي ربي يحلها أكيد ربي يحلها وإن شاء الله كل إنسان شقى وتعب يا إلاف بإذن الله يتوج بالنجاح ويكلل بالنجاح وإنت أكبر مثال لليوم. كانت عندك هفوات في عامة الباك معناها في ديشوت هكا في حاجات ما عطاهوكش طاقة هكا يقول لي لي لي وصعيب و... وإلا حفزتك باش تزيد تقرأ وتتشجع وتقدم
1: حق يعني معناها وحدي نشجع روحي وحدي
0: برافو
1: برافو ما بايفيقوا معناها الحق
0: فهمتك معناها بينك وبين روحك معناها أنت امرأة قوية أنت امرأة بألف رجل برافو يا إلاف إن شاء الله راك في أعلى المراتب وإن شاء الله من حسن إلى أحسن ومرة أخرى مبروك التألق التألق في شعبة علوم التقنية 1847 نوارة المهدية والأولى جهويا في شعبة علوم التقنية ألف مبروك. مرحبا بك يا إلاف وتحية لماما تحية لبابا تحية لعائلتك تحية للمعهد اللي ساندك وتحية لكل من ساندها حتى بكلمة هكا ولا بتبيع برافو يا إلاف نورتنا يعطيك الصحة واصلين معاكم والنجاحات متواصلة.

0: على الـ MFM.
1: صباح النجاحات وصباح التوفيق والتميز. ما زلنا مواصلين تميزنا وتألقنا وما زلنا مواصلين النجاحات. واليوم باش نمشي والأكودة وباش نسمعوا أحلى ناجحة، باش نسمعوا نوال الحاج عمار اللي نقولوا لها ألف مبروك نجاحها في البكالوريا. ألو صباح الأنوار يا نوال.
2: صباح الخير.
1: صباح الخير مع الزغروطة المزيانة نوال الحاج عمار بنت قرى SOS أكودة. ألف مبروك نجاحك وتميزك.
2: عايشك
1: فرحتي وفرحتك يا نوال. إن شاء الله نفرح بولدي في الباك إن شاء الله يا نوال ويكون متميز كيفكم. نوال بنت قرى SOS أكودة تتألق، بنت قرى SOS أكودة تتميز، وأول نجاح لقرى SOS أكودة. شو تحس الإحساس وشو تحس المسؤولية هذه؟
2: أحسست بالسؤال على الأخر. أنا كنت شوف ناس كل تحبك، ناس كل فخورة بيك، برشا عبيد فرحانة اللي أنت نشحقش عليه هو نجاحهم. يغذروا لي يقولوا لي أنت قدوتنا، يخليوك بالحق فخورة بروحك كأنك معناها كأنه نجاح لنجاحهم.
1: هو نجاحك نجاحهم في حد ذاته يا نوال. أي كيفاش كانت السنة الدراسية؟ كيفاش كان التواصل؟ كيفاش كانت القراية؟ كيفاش كان الجو؟
2: الحقيقة كيف الناس الكل فما شوية ستريس، فما شوية رعب، أما فما برشا جو. فوش كنا احنا في دي ميزان انتجري، يجيو بحذية صحاب يديرزو مع بعضنا، يجيوز في جروبات يريد ريفيزيون ليفيست واحدي، فما ديما تواصل مع القرية. عنها
1: دعمت
2: اتويت تلقاه،
1: ما بخلوش عليك يا نوال.
2: لا كما ديما كما جملة ديما يقولوها في القراية، اطلب ايش تحب، تبدا حتى تقرا زوج اتيدي، تحب تقرا اتيدي الثالث ما يحبش
1: ميسالش، المهم تقرا وتتميز وتتألق.
2: اي وفي دارنا الحق الجو كان باهي على الاخر، فخوتي كانوا متفاهمين.
1: اي
2: ما عطاتني بيت وحدي.
1: اي ربي يفضل هيلك. اي
2: وهما ونبدا انا مثلا نفكر شوي على روحي كي وكل كل يوم يعرفوني انا كل ما نقرا برشا.
1: اي
2: هما بشوي بشوي يدخل لي واحد يبدل لي الجو، يجيب لي حاجه، هيا نخرج. بالحق الدعم كلي لقيته من عائلتي الساعه الاولى ومن القريه ومن العبد اللي يساندونا هو اللي خليني نوصل لحاجه هيك.
1: يعطيك الصحة محليك. رينا سفارح معاك في الفيديو قاعد يتعدى توا، شكين موقفه شنو قال لك جاي وهنوك الناس الكل؟
2: عم فرح من قبل يقول لي انت مش تجيبها وزغرت لك.
1: وزغرت لك ولا قول الحق؟ قول الحق زغرت لك مثالش راهي فرحة
2: زغرت
1: الناس الكل زغرت بيه باش ما تقولش سفارة زغرت، ما هوش عيب راهو الفرحة. احنا اسمع رجال نزغرتوا ونشطحوا وفي المناسبات رانا نتقلبوا. كي نفرحوا من قلوبنا وخاصة لبنت قرى SOS نوال، بالحق ألف مبروك، ألف مبروك نجاحك، ألف مبروك تألقك، إحساسك، مسؤوليتك، خطواتك الجاية يا نوال.
2: أنا حسيت الباب ساعة هو المفتاح للمستقبل، اللي هي خطوة باش نكون حاجة كبيرة في المجتمع عنها ياسر. الخطوة الأولى النجاح، فمن بعدك الأيام الجايين باش نقعدوا مع القرية هما مع مجلس اجتماعي مع البسيكولوج مع المربين الكل باش يشوفوا أنا شنو نحب مثلا وشنو الحاجات القوية فيهم باش نشوفوا شنو نجم نمشي ويكون عندي أفاق فيه.
1: برافو. يعني توا باش تدرس الحكاية باش تشوف توجيهك وباش تشوف خطواتك القادمة، وأكيد باش يكون بالتشاور والتعاون مع القرية. انت كنوال شنو اللي في مخك؟ شنو ماذا بيك هكا تتوجه تمشي تقرأ؟

0: إنه في حياة لازمة تقول لي أنت لازم حسي وقتها كان بالنص ساعة باش توصل يجي بالنص ساعة أخرى بعديك تك تك وصلت
1: تك تك
0: بالتليفون لأختي.
1: أنت بعثت المساج ولا بعثت أنت وماما؟
0: بعثت أنا وماما.
1: شكون جي قبل المساج؟
0: أنا.
1: أنت أكيد بعثت أنت الأولى خاطر واش؟
0: لا أنا أورام.
1: هنا تفرق عندك حق. هنا أنت والمشترك كيفاش؟ وكي جاتك المساج جاتك الفرحة وأكيد الجو وقتها شنية صحت عيطت كنت متوقعة ما كنتش؟
0: أنا الحقيقة حبيت معادل المسيل
1: مسيلش
0: جيت نمشي على المعدل
1: يا ناري على بنتي متميزة راك تبارك الله عليك وأول نجاح في قراء سويسرك أنت اليوم باش تدخل للتاريخ دخلت للتاريخ سيئ من الأبواب الكبيرة زيدا أول نجاح راك وأول فرحة
0: فماما قالت تدخلت وتبكي على خاطري أدمي
1: الحمد لله الحمد لله تعطيها تحية ماما
0: أي نقولها قلها عيشك على الأخر قلها نحبك برشا خاطر بالحق اللي وقفت معايا في الصغيرة والكبيرة كنت الدعم نفسي لي بالبرشا معناها
1: يعطيك الصحة يا نوال إن شاء الله ربي يفضل هيلك تأثرت نوال تبكيش عاد احنا نحبو نعطيو المود الإيجابي ونحبو ندخلو بالفرحة ونشاركوك فرحتك نوال كلمة الختام للي صحابك الكل في قرى اسويس قادمين على المرحلة هذه وكلمة زادة أكيد للأطر لأمك لكل من عاونك وساندك في البكالوريا
0: نقول لأخوتي ديما حطوا هدف قدامكم وأسعوا وأتعبوا باش توصلوا على خطر الفرحة هكي اللي باش تجي باش تنسيكم التعب الكل
1: ولا توصف صحيح
0: بحق لا توصف وباش نقول ميرسي بوكو للناس اللي دعمتنا جنود الخفاء الساعة اللي نقولها معيشكم اللي بالحق يعطيوا بدا من مجهودهم باش يعاونونا ونشكر أسوس تونس
1: اي
0: وأطر قريتنا الكل من المربين المدير الخالات الأمهات نشكر ماما برشا ونقول سادة لأخواتي اللي تحوا كنترول إن الفرحة ما تكمل كان بيهم أصحابي زيدا نقول لهم هذه فرصة أخرى وفي دورة الأبطال راكم باش توصلوا إن شاء الله
1: إن شاء الله يعطيك الصحة يا نوال وألف مبروك مرة أخرى تألقك وألف مبروك لبنت اسويس أكودا نجاحها وتميزها ألف مبروك يا نوال شكرا لك وإلى اللقاء شكرا لك ما زلنا مواصلين في النجاحات ما تبعدوش علينا فاصل وراجعين

0: الطيبة.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. إسباس وهيبة رونبوا مكزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. اسمو MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net. توا العشرة متاع الصباح

0: على الام اف ام.
1: رجعين من جديد والنجاحات. وبربي سمعني زغروته يا معز قبل ما نرحب بضيوفي، خاطر الحقيقه اليوم عليها الاستضافات متميزه وضيفتي اليوم متميزه. مرحبا بدعاء بن زيد، والف مبروك تالقك في البكالوريا 1887.
2: 17
1: علاش كتبتني 18؟ انا عارش خاطر اني جاتني 18 الحقيقه. 1887 اقتصاد وتصرف من معهد ابن رشد الشابة، وانتر بارونتي راهي بنت الجم. عسلامة ومرحبا.
2: عسلامة بارك فيك عايشك وكاو
1: كليتني ماكلة في الأوف بالكلام وتوا كاو
2: طول نتحل.
1: ألف مبروك يا دعاء، نورتني عايش. ألف مبروك التألق. ما جيتش وحدك،
2: جيت معي خالتي
1: اليوم، خالتك وهي أمك الثانية، وأكيد باش نحييو الوالدة اللي ما نجمتش تجي اليوم، نحيوها مدام أمال. مرحبا بيك. شنحوالك؟
3: الحمد لله.
1: ايش كم معنا عاد؟
3: سماح بوبكر.
1: مدام سماح
3: ماجور في سبيطار طاهر الفرد.
1: اي
3: خاله التلميذه المتميزه دعاء بن زيد،
1: وخاله التلميذه المتميزه
3: وامها
1: الثانيه ديجا. اني بديت بها الخاله هي الام، راهو الخاله هي فرحتك بها كيفاش كانت؟ أكيد أكيد. قبل ما نحكي معاها كنتوا تتوقعوا نجاحها تميزها؟
3: احنا هي راهي من نور مره متميزه من الابتدائي حتى شلتو،
1: وهي متميزة.
3: احنا اللي نستناو فيه المويان اكاو
1: ايه
3: المعدل
1: ايه،
3: اما النجاح هذاك متوقعينه.
1: متوقعة. وانت كخالتها معناها ترافي تعبها، كنت عندك ثقة فيها؟
3: اكيد اكيد رافي تعبها، وهي وهي ما شاء الله تخدم مرتاحة، فهمت؟ معناتها باركونتر امها معناتها امهم داخل بعضها معناتها
1: مساكنة وفرحانة تحب تفرح بنتها
3: ومن كل شيء، وأول باك معناتها في العيلة وكل شيء معناتها أي معناتها أول باك بعد قداش من باك قديم ياسر
1: معناتها
3: أنت وباك 96 فهمت؟
1: أي توا جينيراسيون جديدة اش تفرحوا بها؟ أي
3: بالحق لا فيرتي معناتها للعيلتين الزوز، عيلة بن زيد وعيلة بو بكر.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة مدام سماح. الميساج وقت جاك يا مزيانة يا دعاء.
2: الميساج حكاية، الميساج
1: علاش حكاية؟
2: حكاية والله يا ربي يهديه المشغل، ما نحبش نقول عليه يا ربي يهديه المشغل.
1: المشغل اللي انت تتعامل معاه
2: المشغل. الحومة كاملة جاه الميساج، نسمع من هوني تزغريت ومن هوني تزغريت وشماليخ وصلت من غادي أصل، والميساج مازال ما وصلنيش. عديت هالبريود كلها مانيش ستريسي ومرتاحة، نعرف روحي عندي معين باهي على الاخر، وكنت مرتاحة معنا اي فاك باش نطلبها باش ناخذها مرتاحة على الاخر وفرحانة. مي فاك الدرج هذاك ولا كدرجينك اللي نسمع فيهم كل زغرته ستريس متاع الدنيا كل شيء، صحابي يكلموا فيا راهو طلعت شي راهو كنا ناجحين، عرفت كذيك اللي خوفتني قلت عليه ما نعرفش بيه ميساج يعني ما وصلش فما حاجه ما نعرفش
1: باكش. بعثت الميساج مؤخر؟
2: لا بعثته من نهار ثاني، هما قالوا لا من عشيه نهار الاول، هما قالوا اليوم يتحل تسجيل
1: من نهار الخميس، هو تحل 10 متاع الصباح.
2: اما اللي المشكل بابا وماما بابا وماما واني انا نفس المشغل هذاك عليه. بعثنا كلنا نفس الميساج وصلنا بعضنا حسيت في نفس الثانيه
1: في نفس الثانية ثلاثة مساجات تقريب الوقت
2: 35 دقيقة بالضبط.
1: بخاتيكمون ستة غير أربعة مش مقولوش بخاتيكمون
2: برشا بلايس وصل فيها مقبل.
3: المهدية أني جارتي بزغرت الأربعة ونص بزغرت
1: أي طلعت بكري، طلعت بكري في المهدية وطلعت ويظهر لي بداو اللي زغرت أول شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية هذوما اللي أني سمعت بخيسك هذوكم الويلة، وبعد باكيكو جيتكم بالرتار
2: حتى
1: سبور قبلكم يا
2: لطيف
1: ميزوكم يا أخي أنت تميزت
2: حقرونا
1: الناس مل عليك مل حقرة ما شاء الله عليك. كنت تتوقع المعدل هذايا 17 87؟
2: والله كانت تقول لي كنت اتوقع، كنت اتوقع اكثر
1: اكثر من هيك
2: مع وصل العام عندي اكثر، وياسر استستي كان وصل العام امنين بيا معناها نوصل ندخل في اي سيونس يقول لي راك انت الاولى، راك الراو فيك انت الاولى معناها تاع الجمهوريه. عندي بروف زاد نحب نسلم عليه مسيو منصف سيدهم بروف المات، من اول حصه دخلت نقرا عنده ما كانش يعرفني قبل، كل ما يغزر لي يقول لي راك انت الاولى ديما انت الاولى. حتى ديجا من بعد كلمني هاني فيا يقول صحيح مش الاولى في الجمهوريه، ما راك الاولى في حاجه.
1: اه وي الاولى جهويه
2: كانوا واثقين فيا، واثقين فيا اكثر من روحي يعني باش نجيب. والحقيقه اخر بيريود دريت روحي في قرايتي وكل، وقارنت روحي بالعباد اللي تقرا حتى في المدينه نتاعي في الشابه
1: معناها.
2: أيه؟ برشا تلمذة متميزين قدم لهم تحيه بالحق في سيكسيون ايكونومي في لي دو ليسي. صحابي بالحق عندي برشا صحابي قراو معايا وقراو في ليسي الاخر بالحق متميزين على الاخر، وكانوا يستحقوا بخدمتهم. تشوف خدمتهم، تشوف الهارد وورك نتاعهم، كانوا بالك هما اصلا يستحقوا اكثر مني انهم يجيو لاولاني. قدم لهم تحيه الكل.
1: يعطيك الصحه يا دعاء.
2: حاصل كي شفت اخر بريود اول عام كي تسالني نقول لك لاولا بكل ثقه زاد. اما من بعد اخر بريود قلت خل نهدي روحي، خل نقص من سقف التوقعات باش من بعد ما نساليش خايبه امل. هذاك عليه
1: معناها انت تقول خليني نتواضع.
2: خليني نتواضع اي فرحه باش تجيني باش نفرح بها. ما حبيتش نكب روحي نكب عائلتي.
1: تمل عليك
2: معناها نعرف روحي باش نجيب حاجه بها. ما نحبش نجيب 17 ونبدا نبكي بار اكزومبل. فهمت
1: الفرحه فرحه
2: ونحب نفرح ونحب اني نفرح زاد. وكنت نتوقع اكثر، ما كنتش نتوقع الاولى. هذه هي الفرق. كنت
1: انت الاولى 18
2: اي كنت نتوقع فوق 18 خاطر كانت عندي فوق 18 وسط العام. اما ما كنتش نتوقع
1: كونديسيون البكالوريا وكونديسيون ستريس.
2: زاد في ماتيريا معينه صارت لي معناها ما رجعت لهاش، لي تاريخ وجغرافيا اللي نحبها برشا وسط العام. مدام جليلة بن مسعود بروف تاريخ وجغرافيا نحب نقدم لها تحية، عملت اكسيدون هي صغيرة قبل
1: البال عليها،
2: ونحب نقول لها ربي يشفيك. مسكينة قعدت معايا وتواصلت معايا حتى الاخر الباك، معناها اني غدوة عن تاريخ وجغرافيا تكلم فيا مسكينة وهي عملت اكسيدون تقولي جاني للدار نركح لك كل شيء. كنت واثقة فيها برشا سورتو اللي تلامس لي كل يتيحوا في الاستوار جيو.
1: أي.
2: كنت واثقة فيها برشا قالت لي انت اللي باش نورم تجيب لنا الريزولتا اللي ما مرها ما جات في الليسي. وافكتيفمون جبت الريزولتا اللي بريسك لاولا معنا في الاستوار جيو. انا موش نيفو متاعي بريسك هذيك هي بالك، حتى كان جبتها راني فوق 18 برشا معنا.
1: فهمتك.
2: كان جبت الريزولتا اللي بالحق اني نجمها معنا.
1: أي.
2: بريسك مشيت عديت التاريخ والجغرافيا بالثقافة العامة.
1: بالثقافة العامة
2: وصلت ما حليتش.
1: قداش خذيت تاريخ وجغرافيا؟
2: 15 87.
1: ثقافة عام مالك رجعت
2: الكراس.
1: جيب 20
2: ورقتي نتفكرها ورقتي من بالك اللي صلحها ماش من صلحها تعملي صلحها. ما فيها حتى تاريخ، ما فيها حتى تاريخ. ما فيها حتى شيء، كله كلامي معناها نعرف نكتب مليح.
1: أي.
2: نعرف نعبر مليح، نعرف نحلل سورتو. خذيت وثائق في تاريخ وجغرافيا
1: برافو.
2: وحتى تاريخ حتى شيء جست خرجت وكل شيء من النص وحللته
1: حتى إحصائية حتى رقم
2: ورقتي أني ما فيها حتى رقم.
1: كلام بر
2: كلام جغرافي كلام تاريخي سيتو ناخذ الحل الوكهو.
1: برافو
2: بالحق هذيك. وكانت ثقتها ان شاء الله نقول لها كانت ثقتك في بلاصتها وما خيبتكمش وكل خاطري بالحق تعبت معايا برشا وتبعتني نهار الزلتا قبل ما تطلع تكلم فيه. اه لباسه اه معناها هي تفكرتني اول وحده بخاسم من قبل ما تطلع تكلم فيه جات شي الزلتا عندك معناها بالحق تعبت معايا برشا.
1: برافو برافو برافو برافو برافو يا دعاء. يعني تميزك نفهم اللي انت كنت من السنوات الاساسي الابتدائي معناها.
2: بروميير اني جيت الاولى في البريميرات الكل وكانوا معارضين برشا لدار انه نعمل ثانية اقتصاد.
1: ايه
2: بخاطر كانت اول توجيه عملته ثانية علوم
1: اللي دار عارضة الشعبة اللي انت اخترتها.
2: اي خاطر اول ما عملت عمل ثانية علوم.
1: ايه؟
2: جيت في اخر بيريود سيبون باش نرجعوا نقراو بخاسك اخر ايه
1: باش تحدد
2: اخر اوت معناها. ايه؟ نمشي نعمل المطلب باش نبدل.
1: باش تبدل. علاش بدلت؟
2: علاش بدلت؟ اني مخي ياسر نحب المات ياسر. خاسك احسن ماتير تعجبني وديجا هذاك اللي حبيت الجستيان خاطر الا باز جاي من المات. نحبو ياسر المات ونخمم اصل بعيد اني نعمل حاجه في حاجه في الفينانس حاجه في. قلت اني نمشي مات صحيح باش نتميز مي باش نتميز برشا برشا برشا. حبيت ان تكون عندي ريزلتا باهي على الاخر معناها.
1: اي
2: ولقيت شعب واني باهي في كل شيء من حتى من اول يقول لي راك باهي
1: اللي
2: باهي لونغ عندي ياسر معناها تقول معمولة ليا سيكسيون يكون. لقيت فيها راحتي على الاخر. نحب السوارجيو لقيت السوارجيو، نحب لي لونغ لقيت لي لونغ. كان الفرصة ما نحبهاش. نحب المات لقيت المات.
1: مش لازم تحبها برشا
2: ما نحبهاش. الحمد لله يا ربي جبت 11 في الباك والحمد لله.
1: الحمد لله جبت 11 في الفلسفة
2: الحمد لله ما تفضحتش
3: والله. معناتها هذه نزتها في الاخر راهي
1: شوي شوي
2: عام كامل. عام كامل سوجي
1: اور سوجي
2: اور سوجي.
1: قداش تاخذ في الوسط العام فلسفة؟
2: مش ريبر غير مقوله مش ريبر. اما بالحق نت مش
1: ما باش نقارنوا.
2: خايبه
1: ما تحت المعدل.
3: اي خايبه اكثر بزياكه هو تتبع سي بيان
1: وركزت شويه جبت 11
2: اخر جمعه وما عنديش كور
1: وما عندكش قوة. ملك كيفاش راجعت فلسفة؟
2: عندي زراء وكل ورقة في كل محور. ايه؟ وهو عنا خمسة محور. ايه؟ ليلة الدفوار زاد ليلة الفلسفة عندي خمسة ورق قدامي قزرت لهم وقريتهم مشيت عديت
1: فيسا فيسا مش تحديش.
2: عندي فازة هذه. ايه عندي فازة
1: تكبتي
2: يعرفني الكل. راني كركارة راني كركارة راني كركارة أكثر ما تفقر من القراءة شرامي دوسو رام بلي أقرأ يقول بلي وماما مأيست مني هذيك شافتني أول نعوام
1: كعليش ترسيم العام كامل مسكينة
2: أول نعوام أيست مني تقول لي ما نقراش ونجيب 18 كل عام برا ماش نكلمك تقول لي أنت ماش نكلمك أنت أقرأ كيما تحب وذيك هو عام كامل
1: معناه عام كامل ما قريتش أنت دعاء
2: والله عام كامل ما قريتش عام كامل نمشي نترينا عندي اليوم ترينا والفوق نمشي نترينا ونحب نرتاح في مخي نحب أني راحتي الكل نحب نرتاح في مخي نحب نمشي نترينا في راحتي
1: قوة عظمة
2: عندي أني حد شيء ما يجي قدام راحتي ونحب نكون فرحانة ونحب الحاجة تفرحني إما نفرحش نقرأ مقرش
1: كنت قامت خرج عادي أما كي تركز
2: كي ركز عندي الكلاس هذاك حد سلاساتي 100%
1: سؤال
2: كونسنتراسيون
1: سؤال كان قريت من اول العام لاخر العام
2: سؤال
1: هذا زعما تجيب ال 20
2: هذا هو السؤال اللي تطرح واليوم ديما يقولوا هو لي يقول لي شويه خدمه وكاو
1: شويه خدمه راك نقصتها معناها رانا تو بحدينا الاولى وطنيا وجهويا لو
2: لو هذاك لو هذاك خفر بنفسك اني خليتها له
1: ما شاء الله معناها الاول وطنيا انت تتوجه له بالكاميرا
2: اني هو هذه شفت بيته والاوراق هذوك ما ولات تضحك تعمل لي بنتي هذاك يقرا وانت تقرا
1: ايه
2: بيته كلها اوراق اني باريكزومبل فما ماتيريال ما عنديش فيهم كراس
1: اي
2: فما تريت ما عنديش فيهم كراس تو يحشموا فيا يا جماعه معناها اللي باش تعداو بك يكوي يعملوا لي خليني ادوتك حاش مش باش نمد لهم والله حاشمه منهم يقول لك هذيك لولا مش نلقاو عندها
1: تقصيريات
2: وكل شيء مختوم والله نعطيكم مكتوب حاجه اما والله الحاشمه ما اختي خايب شنو ما عرفش باش تاخذ معناها والله
1: معناها اليوم نجمو نسميو حوار صراحه
2: والله
1: اليوم
2: والله كارت شرطه
1: تقول لكم راني ما قريتش وراني راحتي قبل ما قريتش ما محرفتش
2: اصل
1: اي نحنا نحكي وقرايه سيت محريف
2: المات اللي انا نحبه معناها ما خدمتش فيه حتى سيري عام كامل
1: حتى سيري
2: جبت 19.25 في المات في الباك
1: 19.25
2: حتى سيري حتى سيري اسال مسيو منصف شفع مني ديجا هو
1: لا لا لا عادي عادي
2: شفع مني عام كامل لعمرو لعمرو بروف عطاني اكزيرسيس وخدمته معناتها
1: اي
2: لعمرو انا بروف جيستيون الحقيقه مدام هاجر تخوف
1: علاش تخوف
2: ما عمري ما خدمت حتى شيء ما دام باش تعطيني اكزيرسيس راح نخدمو
1: الكل
2: نخدمو الكل
1: خاطر تخاف منها
2: نخاف منها ونحبها
1: الخوف يجيبها
2: مدام هاجر بالحق والله بالحق مدام هاجر من احسن البروفات اللي قريت عندهم في حياتي بالحق ما احلاها البروفا وياسر معناها سوتيان مورال وياسر ياسر بالحق كان وصلت حبيت الجستيون نهار بفضلها هي معناها وقفت معايا عام كامل وتشجع فيا تقول لي دعاء اي وقت اجا كلمني واجا مرحبا بيك اي وقت قالت لي حتى الاخر في بيريود في الباك معناها وقفت معايا وتسال عليا بعد الباك تكلمني معناها مش بروفا بركة بالحق كانت لي أكثر من بروفا معنا
1: ما شاء الله عليك وتحية يبعث هيلك حاتم جلاصي توا على المباشر وقال لي ما شاء الله عليها لبنية ما شاء الله عليك وتحية هاي وصلتها على المباشر
2: عايشو
1: تلمو بالحق بالحق والله بهتتني قالت لي ما نقراش مش معناه ما تقراش سيكو ما قرات
2: لا نحضر في الكور لا
1: شوي
2: لا احضروا في كلاسكم وعملوا كل شيء
1: كان تحب بعد ما يحضروا
2: لا لا لا نجيش يقولوا هذه ما قراتش وجات يقولوا ما قراتش حتى هم راني اني ناخذ راني ناخذ 80% ناخذ من الكلاس
1: ما شاء الله على بنتي
2: كلاسكم واحضروا لي كور نتاعكم الكل قريت اتوديات الحق اكاهو معناها نحضر اتوديات اغلب البروفيت الكل يلاحظوا علينا ندخل الاتود نحط كارتة بلتي ونقعد على الكرسي
1: ايه؟
2: نقعد نتفرج وكهو
1: ايه؟
2: لنهار كتبت لنهار عملت معناها كل شيء كونسنتراسيون معناها بروف ليكو هذا مسيو قيس يوصل يقول نتشفى منك هبلتني عملي هبلتني كتب ريفيزيون نتاعو ما كتبت في شيء
1: ايه؟
2: راني وليه وكل ما يصعب علي حاجه يسال سؤال قول لي اكتبوا معناها يسالنا سؤال باغ اكزومبل قول لي خدمتوا في مخي يقول باش نصلح لك مخك معناها لا يقول لي خدمتوا في مخي يسالني راهو اي سؤال يصعب علي
1: كلمه العلم في الراس وليس في
2: والله بالحق راني اي بروف يقول لي خدمتوا في مخي تسحب تسالني اسال هذيك هي ديما الاجابه وافكتيفمون اي سؤال ديما يحسه هو اللي اصعب واحد واكثر واحد في التفكير يسالهولي ميم دي مينوت
1: اي
2: قاني جاوبت عليه طول معناها سون ايزيتاسيون اني عندي نتعلم كيف نخمم نتعلم اللوجيك نتاع الحاجه مش نحفظ بيتما ولا نحفظ الكور اني عمري ما ركزت معكم لستي الكل ديما نهبلهم باسئلتي
1: اكهو
2: اسئلتي عندي اسئله ما تخطر حتى واحد
1: ما شاء الله على بنتي
2: معناها نبدا نقرا ما نكتفيش بالكور ما يكفينيش الكور يعني ما نحبوش الكور ولا عمري زاد حفظت كور ونقول موش نتاعي ديما ما نامنش بحاجه اسمها كور نقول شكون حطو
1: باش تامن مال
2: شكون حطو الكور هذا بالك نجم نحط واحد
1: تحسك تامن بقدراتك
2: صحيح
1: والله هذه ما تحبش الفلسفه مع كامل احتراماتي دعاء بنزيد انت ما تحبش الفلسفه وانت فيلسوفة اكبر فيلسوفة
2: والله بالحق ما لا
1: ما شاء الله عليك
2: ديما معناها في السوار جيو باريكزامبل كله كتبته من مخي نفهم شنو معنى الكونسيبت
1: وتعمل ريداكسيون واحد
2: ريداكسيون تو بالحق عندي بالحق الجيم تاعي نحب ديما نغزر لهم وذكم جهدي معنا عام كامل
1: ما شاء الله
2: بروجرام عام كامل هذاك الوحيد اللي قريته
1: ما شاء الله
2: نحبه معنا كتبته اني بايدي بتخمامي اني ما تلقى حتى كيفه ما تلقاش كيفه في حتى بلاصه اخرى مش متاخذ من حتى بروف بخدمتي اني
1: برافو
2: اللي عديت به
1: برافو
2: وديما عندي اسئله اور بروجرام ديما الاستاذ ديك يتمنيكو
1: عبقريه
2: صحيت كي نغششهم وكل سيرتو مسيو قيس معناها كي نتسرى حاجه عليكو ديما البروغرام اللي كوي يجيني ما تحياتي اللي عملو يجيني ناقص برشا في برشا ثغرات وما يعجبنيش
1: ركزوا ساعه فما زوز حاجات ماهمش عادين في حصه اليوم قلت لك الاول وطنيا نوجه له رساله اني خليت لك بلاصتي خاطر هي ما خدمتش ثانيا بروغرام اللي كوي فيه برشا ثغرات باش تصلح البروغرام معناها دعاء
2: ديجا هو البروف يقول لي دعاء يزي سؤالتك ما عنديش لها إجابة اكبر انت واعملهم اكبر انت واعملهم للثغرات بالحق معناها نشوف فيه برشا حاجات مش مريقله ولو الوطنيه جاب 20 في اللي يكون حنا نقول لك في جبتها صح على خاطر جاتنا بارتي ماهيش موجوده ماهيش موجوده معناها في البروجرام
1: اقلم ممكن
2: لوجيك كيفاش باش يجيب كيف ما لوجيكي اني خير
1: ترى لوجيكك انت خير
2: خدمت بلوجيكي وجيني لوجيك على الاخر ما نعرفش ما جبت 17 62
1: ولا العظماء راي نشوف شو نقول لك
2: بالك ما فهمونيش
1: ما راي ما شاء الله عليك
2: الكاركتر ما فهمنيش
1: ما فهمكش ما فهمش مخك اللي انت صايي فوتهم فوت البروجرام وفوت ما شاء الله على
3: الدعاء حسب البروجرام
1: ما فهمنيش فيلسوفه هكا في الدنيا معاكم
2: ديما اني نكره حاجه اني نتبع في حاجه نكره على الاخر انه عبد يبدا عامل حاجه ونمشي كسلسله القطيع هذيك نكره ديما اني عندي حاجه
1: تحب لينوفاسيون تحب
2: حاجه عملوها ما نعملهاش حاجه ما نحبش بهرجين وكفازات الكل نحب نعيش اني ما حياتي كيما نحبها وكهو
1: وهذاك علاش باساجك اليوم ما كيفو حتى باساج زيد
2: صراحه
1: عندك شي طرفه قبل صارت لك ابتدائي اعدادي ثانوي حويجه ميزتك حويجه تقول اللي دعاء باش تكون يوما ما ناجحه ومتالقه
2: ما تقول لي ديما كنت متوقع من الصوره معناها حتى حاجه تافهه معناها اني ما استعملتش سيسيت ولا حاجه ما نحبش ما كنتش
1: كنت عكس العباد
2: كنت من شك صغارك اللي نبدا نعيط وكل ولا نستحق حاجه
1: كلم.
2: طول تعدي نشرب في الكاسه معناها هذه طول من لول معناها كاس الحليب طول وزاد ما كنتش اني ما قلت لي قالت لي الطفوله نتاعك خصك تطلع متوحد منها ما كنتش نلعب
1: تلمو عاقلة
2: ما كنتش نلعب كنت ركز في حاجة في لعبة
1: انت عبقرية
2: عبقرية
1: من صغرتك
2: ما صغلتش وكو حسنوا معناها وفي الابتدائي زاد على فكرة ما قريتش روضة ما دخلت الجامعة لقيت روحي معناها ما نيش نتقارن بالجماعة اللي معايا معناها قلت لي بطل تو انت فيش قاعد تستنفع غادي راه في الدار
1: قلت لها بطل وشد الدار تلمو خير
2: والله الحروف الكل تعلمتهم ما علمتهم لي كل شيء تي نعم مش نعم مش يغني ويمشي وندر شنو معناه مش قاعد أكثر منهم في مخي فهمت ما يجمي جو صغار
1: تحذيري تحذيري ولا
2: تحذيري
1: من التحذيري
2: من التحذيري وفي الابتدائي زادة
1: بكل تواضع ما يعجبيش جو التحذيري وتحس حكاية
2: فارغة
1: والجو
3: مخها أكبر من
1: هكا مخها أكبر
2: صحيح الحقيقة وحتى في الابتدائي زادة نحب نحكي على حاجة بالحق تو نشوف الأمهات نتاع الابتدائي ياسر يضغطوا على صغارهم ياسر إتيودات في بالكم إني معناها إني من تجربتي ما كنتش متميزة في السنة أولى وثانية وثالثة ورابعة طول تجيبوا في 19 وجيبوا في 20 معدل راني السنة الأولى جبت 16 بديت نتميز من السنة السادسة ابتدائي، جبت 19.05 وقت.
1: ودبوي بديت رحلة النجاحات.
2: ما قصيتش حتى عام، خديت الجائزة الأولى.
1: ايه وما تقراش، بربي ركزي عليه.
2: وما يخاف نقول ما نقراش، سيولي ما يقراوش حتى هما. وصحيح. بس تقومش يولي يقول لك لو ما قراتش ما نقراش.
1: لا عبقرية، عبقرية خضرة، ما تقراش وجيبها 17.
2: والله ما هذيك كلمة ما وكلمة العباد اللي تعرفني كل يقولي بنيتي ظلمة روحك راك. راك بالحق كنت تقرا حاجه اخرى، راك تولي راني عندك الفرنسي، الفرنسي سا بروف الفرنسي مدام منى سلامة نقدم لها تحيه،
1: تحيه كبيره.
2: اخر حصه، اخر حصه قلت لها مدام مشيتي حسني يا سوفينير يا امور وما تحكي لي معها تقول. قلت لها مشيتي حسني؟ قالت لي من تعرف؟ قلت لها نعرف احساسي.
1: كنت متاكده،
2: كنت متاكده من المون عادي ونهارتها ماتو فرونسي. ما رجعتش اصلا الفرونسي. عملت طلع على سيريات المخدومين، معناها خدمت في كلاس المات ومشيت عديت على روحي، روحت تعبه وسخانه، تكيت شويه، جيت خارجه من الباب معناها نمشي بكري شويه اللي سيغربوا. جيت خارجه من خديت ورقه الامور قدام، ورقه الموجود نتاع الامور، غزرت لها كيك ومشيت عديت،
1: طاحت هذيك،
2: طاحت الامور، طاحت هذيك. وزيد ما صارت طرفه زيد. انا قبل
1: اسمعني باش نقولوا لك شيء. لا لا لا لا دعاء
2: والله. لا باش نزيدك، باش نزيدك. صارت زوز طرف اخرين قبل دفور الجستيون، قبل دفور الاستورجيو، قبل دفور مازالوا عندي، راهو عندي نوت في التليفون كاتبه فيها اربع اسئله على الجستيون. مشيت لمدام هاجر ليله الدفور، مشيت لها قالت لي اش عندك اسئله؟ قلت لها عندي، مديت لها الاربع اسئله في التليفون، جاوبتني عليهم بالواحد. نمشي لقاهم كاتر بارتي في دفور الجستيون
1: اللي
2: مدام كلمتني قالت لي دفور بيت عندك ولا كيف؟ دفور بيت عندك ولا كيف؟
1: حاشاني
2: قلنا عندي حتى فيك سبحان الله نخدم فيها نضحك دفور الجستيون نضحك. وزاد عندي ريكلاماسيون اخرى.
1: اي تفضل.
2: دفور الجستيون تاعي بارفي، متاكده ما فما حتى واحد خدم دفور الجستيون كيف.
1: اي
2: لي كومونتير نتاعي سون فوت، الفرونسي اصل احسن من الفرونسي اللي هبطوا في الكوريكسيون، قريتها الكوريكسيون وفليتها. عندي دي كومونتير ما تكتبش في كيفهم اصل، في خديت 19.25. نحب نعرف، نحب نعمل دوبل كوريكسيون طبعا. حابين نبدو لي ورقتي، نحب نستحق 20 ما وقتي.
1: انا حاولك ال 75 على عين
2: عليه، نحب نعرف.
1: بليك شي خطك مش واضح، مش قلت خطي
2: هذيك هي كاني شكل
3: بشويه
2: خطي طب
1: بكشي بكلمه ولا حاجه مش مفهومه.
2: والله يسامحك على الكوركتور اللي صلح لي الليترال كلك،
1: تحيه ليهم. ملا
2: والله تحيه لهم، وسامحوني على الورقه اللي جاتكم بالحق. وصرت ورقه تاريخ وجغرافيا و6000 في التاريخ وجغرافيا زاده. مشيت للمدام جليله وقت التوفار معناها مسكينه عامل اكسيدون وقتها. مشيت لها قلت لها مدام تو كنت حلت فيك تو في الباك؟ قالت لي والله ما طاحتش عندها، ياسر مستبعده بالك البريزيل السنه. قلت لها حصلت فيق باش تعرف نطلع باش نحضر التوفيق، نلقى الوثائق كلها على التوفيق.
1: هاي سيدي
2: اش اكثر من هكا معناها.
1: دعاء نسالك سؤال.
2: اسمع باك قلت قول لي تنعطيك كل تنعطيك الكل
1: يا ودي مش نولي صحابي وش غدا شوش نعدي انا في حظتي. ما شاء الله عليك، بارك الله على بنتي بالحق. دعاء معناها مداخلة مميزة، محلى روحك، محلى الكاريزما، محلى الحضور، ما شاء الله عليك. دعاء من حيث كلمتك اني ديجا من امس من صوتك ومن
2: والله جيت على خاطرك، جيت على خاطرك كلمتني بالفصل هذيك. يعني ما كنتش مبرمجه وكنت حتى بروجرام اخر اصلا النهار هذايا، وما كنت
1: فصلت بروجرامك خاطرنا.
2: قلت لها ما كلمتني امراه محلى على الاخر باش نمشي لها،
1: باش تبكي لي
2: باش نمشي لها. والله خرجت من التليفون قلت لها وقتنا زفان ودر معبية وقصيت ومشيت كلمتك. قلت لها ما خرجت ما باش نمشي
1: غدوة، ضحات وكلمتني
2: ما باش نمشي غدوة.
1: زيت عمري هذيا ما نسهلكش يا دعاء بصراحة، ونورتني برشا. كلمة الختام يا مزيانة، وكلمة أكيد ما تنساش طبيعة. جهد الأم والأب حسين وش خليك تنقش خطر ما شاء الله على بنتي.
2: أول حاجة نحب نذكر نشكر أسستي الكل بالحق، راهم أمنوا بي على الأخر، أمنوا بي أكثر من اللي أمنت بروحي. معنا أسستي الكل سونز إكسيبسيون، مدام بسمة بروف لونجلي، مدام موني، مدام سعيدة، مسيو قيس، مسيو منصف، مدام هاجر، برشا برشا سيدة ما نحبش ننسى، مدام جليلة، برشا برشا سيدة نحب نشكرهم. بالحق ما كنتش الكونديسيون باهي على الاخر عامت الباك نتاعنا وسرتو جماعه السيكسيون مات وسبور عداو في المرمه ويعديو في الدفوارات بالحق مساكن واحنا ما عديناش في معناها ما قريناش في لسان عام كي قلنا في المعهد التقني برشا دي كونديسيون ماهيش فافورابل على الاخر وكانت لي ريزولتا بالحق من اللي سي نتاعنا. نحب نشكر بالحق معهد ابنه رشد قايم اساتذته ما تحكي لي حد شيء ما حد ابنه رشد بالحق يحكيوا عليه العباد الكل اساتذته من غير اساتذتنا ما عندنا وين نوصلوا بالحق احنا
1: اختيارات موفقه
2: راهم برشا تلامذة متميزين وبالحق راهم متميزين على الاخر في اللي سي الاخر واي اللي سي في المهديه كل ما نجموش يوصلوا بالاكتيف نتاعهم خاطر بالحق ما عندهمش اساتذتنا كيف نتاعهم انا ديما نقولها بالحق راني نقرا عند احسن اساتذه اليشيل ناسيونال
1: بكل تواضع
2: بكل تواضع عندك لي ماتير برينسيبال بالحق ما فماش حتى بروفي يقراهم خير من البروفي اللي قريت عندهم انا وبوا على لين
1: اجي تخدم معايا كل صباح احلى طاقه
2: تحب نعمل لي
1: كلامك اسمعني نعطيك ربريك اما رد بالك تاخذي بلاصتي
2: لا لا قول لهم خليوها بلاش بها ما نخدمش
1: ما شاء الله عليك يا دعاء ما شاء الله عليك
2: ونشكر بابا وامي زاده نشكرهم برشا برشا تعبوا معايا معنويين وماديين وصرتوا ماديين ماديين ماديين بالحق مصروفي برشا وسط العام عملت بلاتفورم واتيودات بالحق يعرفوني ما نقراش في الدار وما حبونيش اصلا نقعد ناقصه حد شيء حتى راهو كوتي فيستيمونتير معناها كانوا متلهين بيا من كل شيء نقولوا دعاء بنتنا ما نحبوهاش تحس روحها ناقصه في حد شيء
1: ما شاء الله عليك
2: بالحق هذه ريكونيسونت على الاخر ونعرف تعبتهم ونقول لهم سامحوني وان شاء الله نرجع لهم حاجه
1: تعبك راحه ان شاء الله تعب الكل كي تعبك يا دعاء
2: برا ونشكر زيد اصحابي عندي اصحابي اللي بروش برشا وقفوا معايا برشا شجعوني وكور دو لاني بالحق عندي اصحابي وقفوا معايا عام كامل وكهو شجعوني وشجعتهم وزاد هما كانوا نجحوا في الباك وبعدد متميز زاد نبارك لهم زاد
1: يعطيك
2: اصحابي زاد المؤجلين زاد عندي برشا اصحابي مؤجلين ان شاء الله
1: شو تقول لنا
2: ان شاء الله يا ربي معاكم ونعرفكم تجيبوها والله برشا تحو كنتو ما توقعتهمش بالحق نعرفكم تجيبوها جوست شويه ثقه شويه تركيز بالحق من الباك مش سايبره بالحق الباك مش سايبره اني ناخذها من غير ما نراجع الباك مش سايب بالحق واي وحاجه اخرى بدي نحب نركز عليها بالحق خاطر اني قلت لك ما كانوش معي اني نعمل سيكسيون ايكو وراي بالحق اكثر سيكسيون مظلومه فما حتى سيكسيون في تونس فيها كوتي ليترير راهي بالحق سيكسيون محلاه على خركم ماكمش باش تنتمو حتى اني خفت كيفكم وكنت باش نعمل دوزيام سيونس وقلت كي مستقبلي ما نلقاهوش وكي وشكون كيف المات وشكون كيف السيونس شكون باش يضمن لي معناها مات اي موين نجيب فيه باش نلقى مستقبل شكون باش يضمن لي اني باش نجيب مستقبل باهي في ليكو بالحق ما ترخوش التالي واعملوا ليكو راهي بالحق من احسن السيكسيون في تونس وماكمش باش تنتمو باش تعديو احسن عام حياتكم وبرشا حاجات باش تحبوا زاد لي ماتير وكل شيء
1: برافو برافو للعبقريه وسعيده اللي تعرف
2: كبيره برشا
1: والله عبقريه والله عبقرين ودارفو يا ودي طيحت لي تربينا لي برافو دعاء سعيده برشا بتواجدك معايا يعطيك الصحه على
2: نشكرك انت زاد على الاستضافه
1: عايشك مرحبا
2: نشكرك انت زاد على الترحيب وكل رحب فينا
1: والله اقل واجب الحقيقه فرحنا معاكم ونورتونا وشاب ثلاثه ما شاء الله جهويا
2: ماهيش اول مره زاد الشاب ديما تخرج وطلعت برشا لولين في الجمهورية في السبور وفي الليكو عنا برشا طلعوا لولين معناها لسي هذاك بالحق عنده تاريخ وعنده
1: الله.
2: حجمه بغض النظر معناها على الظروف الكل وعلى على كل شيء فما برشا حاجات تصير ما هذاك كوزين انتغن هذاك بيناتنا بينات بعضنا معناها قد ما يصير
1: رغم الصعوبات
2: رغم الصعوبات بالحق نقصة والله علي اني نقعد في لسي تقنية ميسيرش ما يقلقنيش اما اصحابي مات ويكو ومات وسبور يصلا عديو ومطرقة فوق روسهم يبدو لسادة يقرقوا يبدو لسادة يقرقوا لسادة يقرقوا ويقولوا بالله لحظة قصوا لحظة يعديو وبا ترجعوا معناها في الباك بلون اكثرها من الباك بلون يهزونا غادي الباك بلون عديتو في الليسري راهو بالحق نوصلوا مش نكيو بفل فرنسي تحس في الطاولة تراش بيك معناها تصور انت
1: والحمد لله
2: والحمد لله ديما عنا
1: قديش جبت في الباك بلون
2: باك بلون جبت 18-48
1: ما شاء الله ورغم الصعوبات ورغم الحس ورغم الأشغال
2: رغم الصعوبات
1: دعاء ماذا بيا نقعد معك الغدوة
2: والله محلية قايدة
1: عندك مفاجأة عندك مفاجأة تستنى فيك بعد الباساج ماكش باش تروح تقعد بحذنا دعاء نورتنا
2: منورك
1: يعيشك يا دعاء. تحية للأم، تحية للأب اللي جيب واللي ربي يعطيك الصحة، لأطر الكل بمدرسة بمعهد ابن رشد الشيبة. كان معنا البارحة سي محمد زعمين المدير، وكان فرحان وفخور بكم برشا، وأكيد زاد أتزاد الكل يبدأوا فرحانين برشا.
2: استنوا فينا كل تو يتفرج فينا
1: طبعا.
2: كلهم استنوا فينا.
1: ثلاثة متميزين ما شاء الله. الأولى جهويا اقتصاد وتصرف الحقيقة.
2: فينومين.
1: ما عاش باش تتع كعبة، ما عاش باش تتعاود.
2: كعبة المترية.
1: بكل تواضع.
2: بكل تواضع.
1: نورتني. نورتني برشا مدام سماح.
3: عايشك مدام.
1: نورتني برشا وألف مبروك عليكم، ووصل السلام لوالدتها مدام إيميل وربي يفضلها لكم. صباح النجاحات، ومازلنا معاكم ومازال النجاحات والتألق متواصلين، وبعد شوية يكون معنا عمر المكشر كذلك من معهد ابن رشد الشيبة 17-23 مي شعبة الرياضة.
0: La suite après la pause, c'est la pub.
4: Zigzag Delivery, l'application de Mie Belmi Tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين نجاحاتنا صباح النجاحات، والله لا تحرم دار تونسية مزغروطة اللي زغرت ألف مبروك، واللي مازال ويستنى في الفرحة المؤجلة إن شاء الله ألف مبروك النجاح والتألق في دورة الأبطال اللي إن شاء الله تكون على أكمل وجه. نعرفوا جميعا إن شاء الله تركزوا فيها وبعد تبدأوا الامتحانات وربي يوفقكم. مازلنا مواصلين النجاحات والتألق الجهوي لولاية المهدية. اليوم بحذية ابن الشابة اللي سعيدة جدا بحضوره، اليوم جاء مرافق أم وبوه، السند الأول والسند الثاني. جاء بحذينا اليوم عمر المكشر، عمر ميسيلش عمر شعبة الرياضة عن معهد ابن رشد الشابة، منورتنا وألف مبروك التميز.
2: عايشك يبارك فيك. الحمد لله نجحت وشرفت بلادي وشرفت أمي بابا وعائلتي وإخواتي والمعهد متاعي، الحمد لله.
1: محليك يا عمر، مازلنا باش نحكي ومعاك، خاصة اللي نجاح عمر غير متوقع، أكلية خليهم هكا عطاهم سكتوا وفجر القنبلة المزيانة. كيف كيف على يميني سينجيب المكشر، عسلامة، مرحبا بيك سينجيب.
3: عايشك بارك الله فيك، عايشك ونشكركم على الاستدعاء، وإن شاء الله الناس كل تنجح وتفرح ولدها وكل شيء.
1: يعيشك سي عمر. نحب نرحب بمدام ليلى وميني، عسلامة مدام ليلى.
4: عايشك مدام، ربي خليك، عايشك
1: وألف مبروك التألق.
4: عايشك يبارك.
1: احنا ما عادش نقولوا ألف مبروك الباك، ألف مبروك التألق.
4: الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
1: الأول جهوية،
4: الحمد لله.
1: وش نبدأ معاك بما أنك الأم، بما أنك أنت الحنان، بما أنك أنت اللي تراعي في الدار، بما أنك أنت بالحق سند قوي لي، هل توقعت التألق جهويا؟ توقعت اللي ولدك باش يكون الأول جهويا؟
4: لا ولا لا توقعتها، أما أنا عندي ثقة فيه، اللي هو يقرأ على روحه ويخدم على روحه خدمة باهية.
1: إيه
4: ويا ربي يرضاك ربي سبحانه،
1: يعني يعني يرضى. انت تعرف ولدك متميز لكن ما توقعتوش نتاع الاول جهويا.
4: ولدي يخدم بسكات، ولدي بصراحه معنا متربي وداب وداب روحه، يخدم على روحه
1: اي قالوا لي عاقل وسكوتي وخدام من تحت لتحت.
4: الحمد لله يا ربي.
3: اش خلاه يحطوا لي كي الكونترولر نتاعو
1: اي
3: يا كابيتان، يقولوا له عيط على الجوارات نتاعك.
1: منعيتش
2: لا نعيت، اما تربية معي
1: بأسلوب. سيني جيب، توقعت النتيجة؟
3: والله إني مش متوقع كل حاجة كبيرة، اما عارفه باش يعمل نتيجة باهي على خاطر ليش
1: إنسان اول جهوية.
3: لا لا لا حدنا حد دار معناها مش اما معناها بالتصرفات متاعه وكل شيء يبين لك الإنسان منظم يعرف شو باش يعمل، وقرايته وكل كتلاس كوتي ويخدم
4: وحده
3: ما عنده وحتى مش
1: ما تعبكش سي نجيب.
3: لا ما تعبنيش،
1: ما تقولوش كيما برشا تلامذة برا اقرا برا
3: زي. لا لا مستحيل. انا هرت اللي ماشي للباك قلت له اسمع انت ما لعبت ماتش، هو قلت له لعب ضد اللي طوال وكذا، قلت له عباره على ماتش هذا باش تدخل وتعرف كيفاش باش تخدم روحك. من الكلمه هذيك ما كلمتوش حتى كلمه. نهزوا لليسي، نوصلوا قدام الليسي يبدأ عدى الامتحان بتاعه ويخرج، نقول له صباح، يقول لي صباح
1: الحمد لله.
3: زدت معناها تأقنت اللي هلا هو معناها ذكي وقراي. يخرج من الليسي أكل الأولياء بتاع التلامذة أصحابه كلهم يجيوا على العمر
1: أي
3: يقولوا له مثلا شنو الإكزامة، يقول لهم باهي يعطيهم التفاصيل كل
1: أي.
3: عرفت اللي هو إنسان
1: تبارك الله عليه،
3: تبارك الله عليه،
1: تبارك الله على ولدي،
3: قادر يخلي الناس كل جبدهم ليه، فهمت؟ قادر مبين اللي هو ولد ذكي وخدام وعاقل والناس كل تحبه راه في الليسي.
1: ايه ما شاء الله سمعت عليك،
3: ما عرفناش
1: سمعت عليه كان الباهي وكان الخير. لسا ماش كون بعثه هو ولا متوما؟
2: مي بعثته انا اخويا، اني اخويا
1: معناها على بورتابلك وبورتابل خوك،
2: بورتابل خويا
1: بعثه دوز اس ام اس فرد وقت.
2: بعثنا فرد وقت ما هو وصل قبلنا بعض،
1: هو وصلك قبل. كيفاش كيفاش كان الوقع وقع الصدمة الإيجابية؟
2: هو خويا مشي وقتها نهارتها عنده اكزامينات في سفاقس وكل شيء، وحنا معنا متوقعين النتيجة نهار ذاك، عاد نحن نستناو فيها من الصباح ومشي عندي من الصباح
1: اي
2: هما معنا بخروا شوية النتيجة.

0: قعدنا كل مرة
1: أي.
0: كل ساعة جاي ساعة جاي
1: حنخولكم أعصابكم
0: والله حسيلو عاد ما حكيت خمسة ونص ستة بدأت تطلع النتيجة وجماعة معني عندي أصحابي أنا باك بحذي يسكنوا بحذي بس في صغاريت وأنا التو لو وصلت المساج معني التو معني كيك قعد نستنى والناس الكل معني تزغرت وكل شيء عاد خالتي مشي وخرجوا لبرا قلت لهم أنا من الأول نحب أنا أشوف النتيجة
1: نتيجة
0: عاد هما خرجوا بسرق علي ومشي والخوية كلموه هو وقتها وصلت له كل شيء فمعني كلموه قال لما نجح بالبيع 17-23 وكل شيء
1: أي
0: جواني هما يجري ونجحت يخي نقول لهم نتيجة معناها حاشي كان بالرزلتاء الحمد لله وقت فرحنا الناس الكل
1: قالوا لك 17-23 كنت متوقعها
0: والله أنا الحقيقة على خدمتي كل شيء توقعت مع أكثر بشوي أما ما كنتش نتوقع أني كنت اللول جاوين
1: هكذا توقعت معدل مخير يا أخي ربي يعطاك مخير من اللي أنت تتحب علي
0: الحمد لله الحمد لله توقعت أنا معني معدل مخير أما ما توقعتش أني يكون الرتبة الأولى مثلا على ولاية المهدية ولا حاجة والحمد لله
1: ما توقعتهاش
0: نكون الأولى ما توقعت معدل مخير بشوي
1: ايه وكا معدل مزيين معدل به معدل ممتاز
0: الحمد لله هو معدل به ما كنت متوقع أكثر بشوي كنت أتوقع أكثر بشوي
2: في وسط العام يجيب في 16 و17
0: ايه ما لا 16 إذا ما وصلت أني حبيت نوصل لـ 17 وسط العام
1: 16 قوية
0: ما كتبتش
1: 16 قوية
0: 16 قوية صحيح
3: في الباك بلون
0: في الباك بلون
1: 78 قوية ايه
0: تسمى بيه
1: وأول تريميستا
0: 15
1: من الثانية
0: 16 ومن بعد 16 قوية
1: هكا قعدت تتقدم لين وصلت ل 17 كان عملوا لك تريميستا راه بعدين جبت 18 شنو عمر تو ما شاء الله على ولدي كي جاك الميساج فرحنا
0: فرح
1: كي عرفت اللي انت الاول جهويا اعطيني صدم الوقع
0: من الاول اصحابي جاويني نخسب معناه كي جواني صحابي راك قالوا لي انت الاول على الشاب في صحابي معناه وكل شيء فرحت ما مزلت معناه ما نعرفش اني الاول على المهدية وكل شيء حسيلهم بعد مشيت للشط وكل شيء وقت النهار انا بعد النتيجه
1: اي
0: روحت نلقى مسؤول معناه مندوبيه مكلمني وبعث لي مساج انت الاول ما تصدمت حاكم يا جماعه يا اخو تصدمت ما صدقتش نخسب معناه فيك المساج وكل شيء بعد كي حكيت مع ميجل
1: ليش مساج فيك مع المندوب يا مش يلعبوا
0: من الأول كيكة خاطر ما كنتش تخيل
2: معناه لعب في العالمية فما برشا لعب نجم عملت مساج
1: ولا خفت لكن هذا يكلمه شخصيا فماش ايه كانت الصدمة نهار السبت والحمد لله التألق والتميز والصدمة الثانية كيفاش تقبلتها عائلة كاملة صدمة إيجابية
0: الحقيقة هم الكل الوقت كيف كان بيه من عايش على شباب كيدش هما لسه كل بحذي يبكي وني فرحان هما يبكي بالفرحة معنا
1: وني فرحان أمك خاطر تفاجئتو كل اللي
3: نحبو بصراحة الخطبو خير مننا نحبو ينجح
0: هي ما كي جات النتيجة هي بحذي هما الأخرين كل بعد معنا هما جاو يجري ويتبكي ويخي ولا تبكي معهم قاط متشوكي أنا
1: والأول جهويا كانت
0: شو
1: كيفاش كانت؟
0: ايه معنى فرحة وكل شيء والحمد لله جيت اللول
1: ما كنتش متوقع
0: يعني
1: صحابك شنو قالوا لك؟
0: قالوا لي فرحنا لك وصحيت
1: منين جبت هاللولة جهوية انا؟
0: ليه هما
2: يعرفوه
0: عندهم معنى يعرفوني لاني عندي معنى بيه اما
1: هي غير متوقعة
0: صحيح من غير متوقع
1: يعرفوك ممتاز يعرفوني ممتاز تبارك الله عليك لكن الأول جهوية غير متوقع خاطر انت
0: عادي
1: كانت مفاجأة
0: مفاجأة
1: محليها
0: الحمد لله
1: كيفاش كان على مدى السنة تواصلك مع الأساتذة قرايتك دعاء خلدنا ما قريتش وانت
0: حتى أنا الحقيقة معناها في الصيف ما قريتش ما طلعت بسيفي كل شيء مشيت للشط ما معناها
1: تفرهدت
0: صحيت وهذاك الشيء نوصي العباد يتفردوا في الصيف ما يقراوش
1: خاطر قادمين على
0: صحيت خاطر كان يبدا يقراو من الصيف يفدوا كل شيء من بعد كور دو لاني فنسيب عليهم خير يبداو مع القرايه يبداو معناها بنيفو متصاعد تريمستر الاول بشويه من بعد يزيدوا اكثر في الدوزيام تريمستر والثالث تريمستر هذاك الماكس معناها البيك نتاع الريتم صحيح وكهو جي بيريود ريفيزيون يولي وقت يشد قرايته ويولي معناه يرجع يعمل ريكاب على القراءة عام الكل وكهو ليك هي
1: كشعبة الرياضة في قسمك الكلكم نجحتوا فما شكون في دورة المراقبة تأجل
0: عندي
1: كيفاش
0: احنا يمكن بهين نجحنا بريسك الكل
1: ما شاء الله.
0: عن يمكن زو صحابنا تحو كنترول ان شاء الله ربي معاكم
1: ان شاء الله ربي معاكم
0: ما فاتم شيء نقول لهم ان شاء الله ربي معاكم وما تخافوش وحني معاكم نعاونوكم بلا نجمو وكهو ما تخافوش وهذه دورة الأبطال وربي معاكم
1: ما شاء الله يا عمر يعطيك الصحة. كنت متميز من أول السنوات عمر وإلا كان وصلت للثانوي؟
0: حقيقة أنا أول مرة ما كنتش قبل راني واعي بالقراية وأهمية القراية. عاد أخويا ما كنتش مثلا في البريمير وديزيام وتروازيام ما كنتش واعي بالقراية وين هي تنجم توصل وكل شيء. حصير أخويا على هذا تحية لي عاد جي يحكي معايا عام تروازيام قال لي راهو لازمك تقرأ على روحك والقراية هي اللي توصلك وكل شيء. هو اللي فهمني معنى القراية وشي أهميتها وكل شيء. حصير مني خذيت بكلامه ومن عام الباك بديت نخدم بل ما كنتش كتلميذ معناه متفوق ياسر.
3: مش
0: 14 14 15 كيكه ما تيحش من كيكه ما نقراش كنت معناها ما كنتش بقراية تو معناها مجهود تو وخدمة تو ما كنتش قبل عادي على الاخر كنت صحيح ذكي نكبي شويه في وسط الكلاس نعدي بلا ناخذ من الكلاس ما نقراش في الدار ولا حاجه كهو عندي كان بلا خذيته في الكلاس وكهو
1: تحيه لعلي
0: جات لا حتى شيء تحيه لخويا ونحبك ياسر نقول
1: انت اللي حببته في القرايه تفضل
2: يقرا في الابتدائي نقروا فيه في الابتدائي يقرا يدخل يقرا في المدرسه ويخرج مش يقرا اللوتيت فد ما عادش كثر من كثرنا لي باللوتيت كذا قال اسمه ديركت قال بطلوني من اللوتيت نجيب لكم 17 بطلناها من اللوتيت جاب لنا 17
1: ما شاء الله
0: ايه ما نحبش
2: الحصر ما نحبش الحصر انسان ما نحبش الحصر
3: شنو مشكلتك قال لي انت ايش تحب بالضبط
1: 17
3: جيب معدل الباقي قال لي وفات الحكايه
1: بطلني واعطيته فيه الثقه
2: اعطينا فيه الثقه
1: كان على قد
2: الثقه لا احنا المشكله نخلوها على راحته قال نقولوش ما نعملوش ما نقولوش بالصيف عملك الحاجه بالصيف ولا عملك الحاجه خلوه له نعطيوه الواحد احنا ننصحه ونكمل
1: بيه علاقتك به كيفاش عمر سيجي
2: أيبه مع أبلد
1: لا صحيب
2: لا كل ما لا حسب كصحابي
1: معناها صاحبك
2: صاحبي على الأخر نعطي فيهم ثقة نعطي فيهم ثقة هم متربي
1: الحمد لله
2: الحمد لله يا رب الحمد لله كل ما لا العبد الكل تشهد بالبربيت وليداتي
1: وهذه كلمة الحقيقة
2: الحمد لله يا رب
1: عندها قيمة
2: يعني قلت لهم راسي مرفوع في الشابة براسك معروف 99% يعني في الشابة معروف أول حاجة نخدم نجار وكنت لاعب سابق في الهلال الرياضي الشابي ومسؤول في الهلال الرياضي الشابي
1: ما شاء الله
2: فهمتني ولا معروف برضو
1: هلا ذاك ليش عمر تبع شعبة
2: الرياضة وعندي بلد الآخر علاء اللي يقرأ تو في فيليبس فاقس كيف رياضي ولاعب في الرياضيات الشابي في الأكابر الرياضيات الشابي لاعب فهمتني معناها قلت له راسي
3: خويا محمد راسي
2: راسي
3: ما نقراش بالحق
1: تفضل
3: أما ولدي بصراحة متربي ربي يهديه وربي طول عمره
0: قلبه كبير حبه حتى خويا هذاك محمد علي حبه
3: علي مش القراية كل شيء يا ولدي بصراحة نحبه يا
1: سلام مالا ربي
3: محمد علي ربي يخليه لي ربي يهديه يا رب
1: يعيشك ما كل إنسان يشق ثنيته من نهج
3: في شركة في صدركو ما نجدي ما معاها متواجدين معاها ما من دلها مع الحاج البي نخدم في شركة في صدركو نشكرها زادة برشا عاونتني على راسها سي زياد الوادي زاد ربي يخليه وربي يفضله عاوننا برشا عاون في التلامذة الكل بصراحة اللي يحب يقرا يشجعه
1: ما شاء الله
3: الحمد لله لا الحمد لله
1: يعطيك الصحة
3: اللي يخدم نجار يا ربي مالاش متواجدين معاهم امن دلها مع الحاجة باهية وحاجة خايبة
1: ايه
3: ما نضربوش كيام الحاجة نقول له راهي هذيك ما عادش نعملها لخاطر هي
1: تبارك الله
3: حاجة خير
2: ما تفكرش نهار ضربتهم
1: تبارك الله عليهم
2: بالكلام بالوعي وكو
3: تغشش عليه ما عادش كان يعرفني اللي نيم انا مش
2: الضرب
3: لا من بحذاها معي انا الحمد لله يا رب
1: تراقب وتشوف يعطيك الصحة نورتنا برشا مدام ليلى كلمة الختام وكلمة تقولها اليوم العمر
3: كلمة الختام نشكر وليداتي الثلاثة إن شاء الله ربي يخليهم لي ربي يهداهم
1: أي
3: ونشكر أمة وبابا زادة ربي يخلي لي
1: بيا
3: وربي يشفيه ونشكر أمة لعاونتني برشا في مسيرتي هذه وزادة ونشكر راجلي زادة صعيب شوية بذي إذا بتخلنا برشا رجال يا ربي لك الحمد والشكر
1: ما صعب ولا
3: يعني تيج الحمد لله يا ربي خاصة مع وليدات وحب وليدات وبرشا ويا ربي ورضاك
1: كوك يحب وليدات مش تحب آخر
3: ونشكر العمال
1: يا مدام ليلى راك ليلى وإيماني
3: ونشكر العمال الكل في صدركو ولا فرحولي الكل الكل الكل الكل فرحولي يا ربي الحمد لله وإن شاء الله نكون وانا معناها وصلت البداية تصنيع هو كان
1: بإذن الله
3: حرة تو يعرف روحه شي يحب وش ما يحبش.
1: يعطيك الصحة مدام ليلى سي نجيب.
2: نتمنى له كان النجاح في كل شيء وحسن الاختيار وبرا في المستقبل.
1: في المستقبل. وهذا سؤالي اللي باش نوجهه أخيرا لسي عمر. خطواتك المستقبلية شو ناوي عمر؟
0: والله ملاني صغير ومنيتي نكون طبيب ونحب نقرا طب وكل شيء. نحب نطلع طبيب. نحب نقرا في تونس ونخدم في تونس ونعاون التوانسه ونحب نخدم في تونس الحقيقه ما عنديش معنى ما يستهوينيش الخارج ونحب
1: انك نقول شعبة رياضه قلت باش يطلع ميسي
0: يطلع نجم تطلع جوار نجم تطلع اتليت نجم تطلع طبيب
1: اللي تحب
0: في الطب عندك ما تختار شوية
1: ايه اكيد
0: اكيد
1: رياضيين في مخاخكم وفي بدنيتكم وفي دنيتكم تحفظ على ولدي
2: الحمد لله
1: ما شاء الله. كلمة الختام يا عمر.
0: والله نحب نشكر عائلتي خاصة أمي وبابا وأخواتي وإن شاء الله ونشكر زادة ميمة وباب قويدر ميمة فتومة نقول باب قويدر إن شاء الله ربي يشفيه مساك عمل العملية على عيني وإن شاء الله ربي يشفيه ونشكر خالاتي وأخوالي وعمومي وعموماتي وولاد حامتي وولاد الوهاب وتحية للشاب الكل وخاصة حامت الوهاب أنا من حامتي معنا
1: أشهرها بشتولي مشهورة
0: وأكيد زاد الفضل يرجع لكل الأساتذتي والمعهد متاعي والأعضاء اللي طار التربوي الكل متاعنا كانوا معنا بهين الحقيقة وكل شيء وخلوينا معنا بريود متاع دوفوارات نعديو فيها دوفوارات سلسة بشي كل شيء معنا من غير حتى مشاكل ووفرون الظروف المعنى الباهية بش نعديو فيها دوفوارات يعطيهم الصحة مكهب.
1: برافو برافو يعطيك الصحة نورتني برشا اليوم عمر سعيدة بالتحاور معاك ألف مبروك تألقك ألف
0: فيك.
1: مبروك بالحق
0: فيك.
1: المفاجأة المزيانة اللي
0: عايش.
1: خبيتها الوالدك والوالدتك قبل الحمد كل شيء هديت لهم الفرحة الأول جهويا في شعبة الرياضة بمعهد ابن رشد الشاب ألف مبروك
0: 23
1: يا حلو نورتونا
3: بارك الله فيك
1: مرحبا مرحبا
3: نشكركم برشا
1: اقل واجب
3: الحمد
1: هذا
3: الحمد لله يا ربي الحمد لله ربي ان شاء الله يعطيه ما يتمنى وان شاء الله يا ربي يوصلوا الحاجه اللي يحب عليها وان شاء الله نعيش والراحه
1: ان شاء الله ربي يعطيك ان شاء الله ربي يعطيك طولة العمر انت وسي نجيب
2: ربي يحفظك بارك الله فيك
1: يعيشك عمر الف مبروك مره اخرى التألق والتميز ابن الشاب يتألق 17-23 معهد ابن رشد الشاب الف مبروك ليه مره اخرى مؤسسي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وإن شاء الله دائما النجاحات والأفراح دامت أفراحكم دامت مسراتكم ودام الفرح والبهجة في كل دار تونسية إلى اللقاء.

0: www.mfmtunisie.net.
1: علمك ياسر غني. علمك ياسر.

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: جياس علم جياس
1: FM. La suite après la pause. C'est la pub.
2: Zigzag Delivery, l'application de Mia Belmi Tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
3: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
4: سوف نلتقي.
5: السياسة والبلا بلا بلا.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: we're just getting started.
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مبروك لكل ولادنا الادنين في البال واللي مازالوا ان شاء الله في دوره الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحه باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحه مع العائله وشارك باش تدخل في القرعه وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكل على مشت الفرحه.

الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. Tawa, ma vie c'est à MFM.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: تشين
1: جام She's crazy like a fool.

0: après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
2: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. إسباس وهيبة رومبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: اسمع الموجة.
1: Thank you.

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net. No!

0: après la pause. C'est la pub.
1: مبروك لكل ولادنا لادنين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة.
2: توا ماضي ساعتين على مسافة retour du programme sur votre radio.

0: الزوجة.
1: أحبك وودك وموت وموت بهوى
2: هلا هلا هلا
1: قلبي عشانك تحمل تحمل جفا
2: هلا هلا هلا
3: أحبك. زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة، ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
4: Sur votre radio. MF.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مبروك لكل ولادنا الادنين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
2: توا ماضي التافة على مسافة Retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام ديما معك.

0: après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من الروبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. إسباس وهيبة رونفا متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
4: مبروك لكل ولادنا لادمين في البال واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
5: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون بالمئة بالمئة تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
6: توا الخمسة متاع العشية على مثال retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de billets بالمية تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
0: توا الستة متاع العشية على مثال Retour du programme sur votre radio. MF.

0: جيم
1: جيم
2: مناكم اشخارو مرانسكي
3: بابا ياري
2: تنشومي امسيرتا ميانكيس لورتانجومي هوكي ساريتس ساريتس ساريتس

0: après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسيه وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليان ديسپونيبل في كل وقت. وكله عاده زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكمندي بيهم ببلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

شديتك وش بدك لي وعينك جت في عيني علاش حبك لي ما عندوش قيمه جيت من ترابك وترجيتك باش توقف معي عطيتني بدارك ما خدت مني كلمه عطيتك جمل في سنين حياتي ما امشي شوي وكتبت نحبك في حيوتك القديمه اسبق وقلت لك مريض وانت الوحيده دوي علاش حبك لي ما عندوش قيمه ناديت عليك بحراره روح نمت وحش عينيك ناديت عليك بحراره روح ومش ناوي خليك

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM MFM

0: MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك.
1: Next partie 2006.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: عليها العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بزاف على درويش.
1: أنا فن جامد.

0: toca, toca.
1: MFM اتناعش
2: اتناعش.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

نت، على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام، انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: في الاخر انا حبيتك،
1: في الاخر انا حبيتك،
0: حبيتك بصدق،
1: حبيتك بصدق،
0: حب نهديلك الدنيا وشويه عليك،
1: حب نهديلك الدنيا وشويه عليك،
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

نجمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: أجازة

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

توا نص الليل على مزاج.

على MFM.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM ديما معك.